يقول في عدد 2: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. فالله يا حبايب لا يكف عن سماع الصلاة، مش بس كده، لكنه يسمع ويستجيب لما هو لخير طالبيه. السبب الثاني لأنه يغفر الخطية، وهنا داود بيذكر خطاياه وخطايا الشعب لما بيقول في عدد 3: آثام قد قويت علي، يعني تعاظمت وزادت وكثرت، معاصينا أنت تكفر عنها، يعني يا رب معاصينا وخطايانا أنت بتغطيها تمحوها أو تزيلها. فالكلمة الأصلية تعني ستر الخطية وستر لعواقب الخطية. فيبدو أن كان في خطية جماعية عظيمة كانت مصدر قلق في الوقت ده، وكان داود ممتن لمغفرة الرب ليها. لكن كمان يكمل داود يقول في سبب ثالث ليه أنا لازم أسبح الرب. السبب ده هو لأن الرب اقترب إلينا، هو اللي أخذ المبادرة مش إحنا اللي جرينا عليه. في عدد 4 بيقول: طوبى للذي تختاره وتقربه ليسكن في ديارك. فنتيجة لغفران خطايانا أصبح لنا القدرة على الاقتراب من الله. لكن كمان السبب الرابع لأن الرب بيستجيب ويتدخل في وسط ظروفنا. ففي عدد 5 بيقول: بمخاوف في العدل تستجيبنا يا إله خلاصنا. مخاوف هي إشارة إلى أعمال الله المخوفة الرهيبة، يعني بسبب كونك عادل يا رب أنت بتستجيب وبتتدخل وبتنقذنا من خلال أعمالك المعجزية اللي أنت بتعملها معانا. لكن كمان في سبب تاني ليه إحنا بنسبح الرب. السبب ده لأنه هو متكلنا. فبيقول داود: يا متكل جميع أقاصي الأرض والبحر البعيدة. ففي وقت كتابة المزمور كان لكل إله في الوقت ده نطاق سيطرة جغرافي، لكن هنا داود بيقول على خلاف الآلهة الوثنية اللي كانت الشعوب اللي حوالين شعب الله بتعبد الآلهة دي، فإن وجود الرب الإله اللي احنا بنعبده لا يقتصر على مكان واحد، لكن كل البشر متاح أن يتكلوا عليه. سبب تاني داود بيقول إن احنا لازم نسبح الرب هو لأنه كلي القدرة والقوة. ويرسم داود صورة عن قدرة الرب في إنه إزاي بيثبت الجبال بقوته وبيتمنطق بالقدرة ويهدئ البحار ويتحكم في مطالع الصباح والمساء. والسبب السابع والأخير اللي بيقول عليه داود إنه إحنا لازم نسبح الرب ده لأنه متكفل بتسديد الاحتياجات المادية. فمن عدد 9 ل 13 بيرسم داود صورة بتوضح قد إيه الخير والغنى اللي الله أنعم بيه عليهم من خلال محصول الأرض. فبيقول في عدد 9: تعهدت الأرض وجعلتها تفيض، تغنيها جدا، سواقي الله ملآنة ماء، تهيئ طعامهم لأنك هكذا تعدها، فأنت يا رب مصدر الخير، أروي أتلامها، مهد أخاديدها، بالغيوث تحللها، يعني بالمطر تجعلها لينة، تبارك غلتها. ويكمل عدد 11: كللت السنة بجودك. فلو السنة عبارة عن إنسان فهيكون لابس تاج ملكي، والتاج ده هو كرمك وإحسانك يا رب. وأثارك تقطر دسما، يعني سبلك مليانة بالخير، كما لو كان في عربية في مزرعة بتوقع من كتر ما هي مليانة الخير طول الطريق. ويكمل عدد 12: تقطر مراعي البرية وتتنطق الأكام بالبهجة، يعني يا رب الهضاب بتلبس توب من الفرح. اكتست المروج غنما والأودية تتعطف برا، يعني الأودية تتغطى بكساء من الغلال، تهتف وأيضا تغني. يا رب بنعظمك ونسبح اسمك ونعظم شخصك من كل القلب. يا رب بنعظم اسمك لأنك سامع الصلاة وبابك مفتوح لكل البشر. يا رب ممتنين على غفرانك وإنك حررتنا من سلطان الخطية من خلال عملك على عود الصليب، ولأنك دفعت ثمن خطايانا وأنقذتنا من الخطية وعواقب الخطية. بنعظمك لأنك أنت اللي أخذت المبادرة واقتربت مننا. شكرا ليك لأنك بتستجيب لصلواتنا، فإحنا رب مش بنضارب الهوى، فأنت متكل جميع أقاصي الأرض، فأنت كلي القدرة والقوة. يا رب ضاع في قلوبنا اليقين بأنك متعهد بتسديد كل احتياجاتنا. في اسم يسوع آمين.

يا رب يسوع، أعترف إن قلبي كثير بيدور على الأمان في حاجات ما تقدرش تحميني، وبهرب للانشغال أو للموبايل أو للمقارنات، والأفكار بتزود قلقي بدل ما تريحني.

في رسالة بولس الرسول لأهل غلاطيا الإصحاح الرابع بيقول الكلمات دي: وإنما أقول ما دام الوارث قاصرا فلا يفرق شيء عن العبد مع أنه صاحب الجميع، بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم. ولكن أروع حاجة في الرسالة البشرة القديم والجديد، الظلمة والنور، لكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا مبروك فأنت وارث لله في المسيح. الروح اللي جوايا يصرخ لله. النسر لما بيعلم ولاده طيران بهز العش زي ما مكتوب في لاويين، بيوقعهم كده واحد ورا التاني من أعلى شجرة، فالفراخ بتاعته بتبقى بتصرخ وهي بتحاول تفرد جناحها، والنسر بكل قوة سايبها تقع على الأرض لغاية ما تيجي تقرب من الأرض يفرد جناحاته ياخدهم كده في آخر لحظة ويطلعهم فوق يتنفسوا الصعداء ويقوم رميهم تاني وتالت ورابع وخامس، مش بس عشان يعلمهم الطيران لكن عشان يعلمهم الصراخ. الصراخ ليه؟ عشان صرختهم في المستقبل هتشل فريستهم فيعرفوا يعيشوا. هتشل بصرخنا، هنشل العدو لما نعرف نصرخ لله بالطريقة الصح. هات أناتك، هات تعبك، خوفك، هات أهاتك، هات يأسك، هات فشلك، هات حرتك، هات عتبك على الله، عشمك منه، حرتك من بعده يمكن أو حماله الطويلة قوي. تعال بصراخك قدام الله. الله يسمع الصلاة. الله يسمع الصلاة. آمين.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: أسيس هشام، ازاي حضرتك؟
2: أنا بيك يا مدسة.
1: سؤال النهاردة هو احنا في جيل كل حاجة متاحة لينا، بس احنا يعني فعلا فعلا فعلا تعسى. ليه؟
2: خليني أخفف الأول كلمة تعسى، أقول احنا مش سعدة.
1: احنا مش سعدة
2: لأن التعاسة أمر أصعب قوي مما تتخيلي، وربنا ما يحكمش على حد أو ما يسمحش إن حد يبقى التعاسة دي. التعاسة دي بتؤدي إلى انقطاع الأمل والرجاء تماما في كل حاجة. لكن انتم احنا الدنيا مش سعيدة برغم التطور العلمي الغير عادي وبرغم تطور الترفيه الغير عادي. احنا زمان على ايامنا لما اخترعوا التلفزيون كان 14 بوصة قد كده وابيض واسود وفي قناتين بيشتغلوا من 6 ل 12 بالليل، ومع ذلك كنا فرحانين طول الوقت، كنا بنقرا وبنتكلم مع بعض وفي سوشيال لايف مش سوشيال ميديا. انت النهارده ساعات كتيرة صدقيني اضحكك، انا بدخل مطعم غالي، يعني ده لو حصل، يعني بدخل مطعم غالي وتلاقي راجل قاعد هو ومراته وابنه وبنته بيتغدوا، يعني دافعين مبلغ ضخم عشان الغدا في المطعم ده، والاربعه كل واحد ماسك التليفون بتاعه. انا بعتقد، انا بتخيل مثلا بيقول لها ها هتاكلي ايه يا حبيبتي، وهي بترد عليه تقول له اوكي ستيك، طب ويل دان ولا ميديوم، طب ما تكلموا بعض. انت متخيله الدنيا بقت برغم سهولتها جدا بقت حزينه، بقت كئيبه جدا. خلينا ناخد حاجه منهم، مثلا الايفون والايباد والاي تاتش، كلها بتقول لك انت عايشه لوحدك، فقدر يعزلنا عن كل اللي حوالينا. اي هاف ايفون، ايباد، اي تاتش، يوتيوب،
1: يو
2: هي فخلاص ما بقتش في العلاقه. النهارده كميه الناس اللي ما بتقراش كتاب، انتم بتسموها تكنولوجيا، بس كميه الناس اللي مكسوفه تشيل الكتاب المقدس في ايديها، ساعات حتى بيطلعوا على المنبر بتليفون لانه خلاص مش عايز يمسك الكتاب. الدنيا من كثرة ما وسعت قوي قوي قوي والخيارات بقت كتيرة قوي قوي قوي قوي، بدل ما تحقق
1: سعادة فينا،
2: حققت تعاسة للإنسان أو حتى حققت حزن أو كآبة للإنسان. لأنه هنفضل برضو متفقين إنه السعادة الحقيقية تنبع من الداخل مش من الخارج. فإحنا كنا فاكرين إن لما هنخلص الثانوية العامة هنفرح، خلصنا الثانوية العامة الفرح طار وإحنا بنقدم على الجامعة، قلنا هنفرح في الجامعة ونخلص الجامعة هنفرح، خلصنا الجامعة بقينا مش عارفين هنشتغل ايه. فانت على طول العالم بيديكي امل، عارفة زي السراب وانت سايقة كده في الشارع الطويل مثلا في الفري واي، وتلاقي كان في مية قدامك وهي مفيش مية، هو سراب. فانت عملت ايه؟ لو خلصت المرحلة دي هفرح، لو اتجوزت هفرح، طب لو خلفت هفرح، طب لو العيال اتجوزت هفرح. فانت عايشك على طول
1: لو حاجة حصلت هفرح،
2: وبتحصل وتلاقي نفسك في immediately الفرح خلاص انت فرحتي،
1: يعني لحظات الفرح بتبقى قليله جدا
2: بتنتهي، لان احنا دايما مستنيين حاجه من بره
1: تملانا وتشبعنا صح.
2: جه المسيح قلب الايه، قلب القاعده، وقال لك ان الفرح الحقيقي لما هو يسكن جوايا. طيب ده كلام واعظ؟ لا، اقول لك لا. ليه؟ ايه اللي يخلي الانسان النهارده عايز يبقى فرحان؟ يا معاه فلوس يا معاه سلطه، ولو قدرت احقق الاثنين مع بعض المال والسلطه الدنيا هتبقى بتاع. تعالي نشوف واحد زي زكا. زكا كان عنده فلوس، كان عنده سلطة في أيام الرب يسوع، كان عنده كل حاجة، لكنه كان تعيس، كان حزين. لما يسوع اتقابل معاه وقال له يا زكا أسرع وانزل، ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك، يقول الكتاب آية عجيبة الشكل، فيقول فنزل وقبله فرحا. وكأنه أول مرة زكا يدوق طعم الفرح الحقيقي
1: لما
2: تقابل مع يسوع، بدليل انه قال بعد كده يا رب ان كنت وشيت باحد ارد اربعه اضعاف واعطي نصف اموالي. يعني اكشولي هيطلع من الموضوع ده معهوش فلوس. مش الحل هو يسوع، الحل انك تتقابلي فعلا مع يسوع ويملاكي بفرحه، فتحسي انه فرح العالم ده كله انا فرحان اكتر منه. يعني انت فرحان بالعربيه الجديده، مبروك حبيبي ربنا يفرحك بيها، بس انا فرحان اكتر بيسوع اللي جوايا.
1: يعني اللي يضحك ان احنا بنحس ان السلطه والفلوس هي اللي هتفرحنا، والحقيقه هي من اغنياء الناس، اغنى ناس في العالم
2: انتحروا.
1: مش بس انتحروا، بيعلنوا الاكتئاب اللي هم فيه وعندهم كل حاجه متاحه ليهم.
2: عارفه الممثل روبن ويليامز اللي عمل الفيلم بتاع ميسز دوت فاير؟
1: طبعا
2: مات منتحر بانه فرح، يعني ضحك ملايين الناس، واحنا كلنا كنا فاكرين كممثل كوميدي ده
1: اسعد
2: سعيد. ومات منتحر لانه قال في الايه انا ما قدرتش احقق لنفسي السعاده. بس خدي بالك من الجمله ما قدرتش احقق لنفسي. في حاجات انا ما اقدرش اعملها لنفسي. طب بلاش، تعالي خدي وزير الخصي الحبشي، وزير وراكب عربيه بتجرها 6-7 خيول وزير، ولما اتقابل مع فيلبس وعمده يقول ومضى في طريقه فرحا. ايه اللي اتغير؟ لا العربيه اتغيرت ولا الخيل اتغير ولا بقى رئيس وزراء، يعني مفيش حاجه اتغيرت.
1: يبقى المقابله اللي غيرت،
2: الفرح دخل هنا فمضى في طريقه، نفس الطريق نفس العربيه نفس كل حاجه، اللي اتغير هو قلبه. الفرح بيجي بحقيقي لما يسوع يسكن في قلبك بحقيقي فيخليكي فرحان. عارفه اقول لك يخلي عينك مليانه. عارفه في تاني بتقول مش مستني يا ربي منظر راح يفرحني. انا مش مستني حاجه تفرحني، انا فرحان. العالم كله بيدور على حاجه تفرحه. انت ليه النهارده عندك 10,000 شانل في التلفزيون؟ انت بتدوري على حاجه تفرحك، بتدوري على حاجه تتفرجي على الاقل تخليكي تضحكي، على الاقل تطلعك من اللي انت فيه. ومع هذا اول ما طب الناس اللي بتسكر بتسكر ليه؟ بيسكر عشان ينسى الوجع اللي هو فيه والالم اللي هو فيه. طب اول ما بيفوق من السكر ايه اللي اتغير في الموضوع؟ ما بيرجع تاني فبيضطر يشرب تاني يوم. دي واخده بالك ابليس سجلنا في ايه؟ لكن انا لما ببقى فرحان بالرب ماذا يصنع بي انسان؟
1: طب لو حد بيتفرج علينا دلوقتي وعنده اكتئاب او عندها اكتئاب او بيمر بوقت صعب او عنده موضوع ان هو بيدخل في سايكل اكنه يعني نفس الدوريه اللي بيلف فيها الشرب الكذا الكذا، ايه الحل؟ ايه الصلوه اللي احنا ممكن نصليها او الشخص ده يصليها دلوقتي مثلا وهو بيتفرج على الحلقه؟
2: اولا لازم يرفض الحاله دي، لازم يقول انا ما ينفعش ابقى ابن الله ويحصل واعمل كده.

0: مش عايزك تبقي متوجعه، لانه الكتاب لما بيقول كده في اشعياء 53 لكن احزاننا حملها واوجاعنا تحملها. فلما انت بتتمري بوجع واحزان بتشيلي الموضوع مرتين، مره هو شايله ومره انا كمان شايله، لكن هو شالها، انا دوري ان انا اقبل الكلام ده واصدقه. في ظروف صعبه لازم نعترف ان في ظروف صعبه، في لحظات موت، فراق، في حاجات كتيره بتبقى قويه والله بيتعامل مع الاوجاع دي. الله لما قابل مرثا ومريم ما قالهاش ازاي انت زعلانه على لعازر، نو هو بكى معاهم، انت واخده بالك، وهو عارف ان هيقوم لعازر.
1: ففي الوقت الصعب لازم ندي فرصة لنفسنا ان احنا نبقى مش كؤبة، بس في وجع وفي حزن معين،
0: ده مش عيب،
1: ده مش عيب.
0: اصل بصي الاحباط حاجة بتاخدك وتنزلي كده في بير، تلاقي نفسك عمالة تنزلي ومش عارفة تطلعي، لانه البير او
1: غويط
0: غويط، وساعات ما بيبقاش في حاجة تقدري تتسلقي عليها وتطلعي.
1: صح.
0: في مزمور 10 تقريبا داود بيقول له الى لماذا تختفي في أزمنة الضيق، انت بتمر بدقيقه وتصلي وربنا ما يستجبش، قلت له انت فين في ازمنه الضيق، بس الكلمه خدي بالك من كلمه تختفي، يعني بيجي في وقت وبيختفي في وقت. داود لما بلع الطعم بعديها بثلاث مزامير يقول له الى متى يا رب تنساني كل النسيان، من وقت كان بيظهر ويختفي الى داود الدنيا اغمقت تماما معاه، بقى كل النسيان. انا لما بقرا المزمور ده اقول له يا داود طب واحد غيرك يقول الكلام ده، ده انت كنت طفل وطلع عليك دب واسد وقتلتهم، ده انت ابوك لما جم فاكره النبي لما جه عشان يرسمه ملك،
1: ده انت شفت معجزات وعملات ربنا،
0: ده ابوه نفسه نسيه، ابوه طلع الولاد الكبار والنبي يقول له لا لسه فاضل واحد، يقول له ده في الواد الصغير بره هاتوه. فيعني انت دب واسد قتلت، ابوك كان نسيك بس ربنا عينك انت ملك، وقفت قدام جوليات ومع هذا واقف قدام ربنا وتقول له انت ناسيني ليه؟ عارفه ساعات لما بتبقي زعلانه قوي من ربنا، انت سايبني ليه؟ انت ناسيني ليه؟ وانا عملت ايه ده كله؟ ده اللي حصل لما بتبلعي الطعم بتاع الاحباط والياس. بس تعالي بقى روحي معاه المزمور 40، تلاقيه كده بيتنطط من الفرح ويقول لك انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي، اصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة، اقام على صخره الرجلية، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمه جديده. تقول له يا داود ده انت لسه؟ يقول لا بس انا فهمت دلوقتي إن أنا الوقت الصعب اللي بكتاز فيه أتاري ربنا كان عايز يطلع مني داود، فلما انتظرته هو اللي مال إلي. أنت عارف يعني لا بعت لي ملاك ولا بعت لي رسول ولا بعت لي أخ، ده هو بنفسه مال إلي، وهو بنفسه نزل البير وطلعني. كلمة أصعدني معناها أنه نزل شلني وطلع بيا من جب الهلاك من طين الحمأة، والرائع أنه مالوش بقى يطلع من طين نظف نفسك وأنا هبقى أتعامل معاك، ده هو شاله بطينه. في صموئيل الأول بيحكي عن ستتين، واحدة اسمها حنة وفننة، فننة كان عندها أولاد، حنة ما كانش. لما تقري الإصحاح ده، وأنا بشجع كل إخواتي اللي بيتفرجوا علينا النهاردة يقروا الإصحاح ده، يقول لك وكانت فننة تغيظها كل يوم. وانت أحيانا تستعجبي ليه يا ربنا يا رب تسيب واحدة تغيظني، يعني مش كفاية إن أنا ما بخلفش كمان بعت لي واحدة تغيظني؟ بس أنا عايز أقول بقى لكل واحد بيمر بضيقة النهاردة، الله بيسمح بالضيقة دي لأنه لولا الغيظة دي ما كانتش حنة صلت وجابت صموئيل اللي هو بقى أعظم نبي في الدنيا. فالله ساعات بيسمح أنك تجتازي في الضيقة دي ويخلي حد يغيظك، تعرف يعني إيه غيظك؟ يعني كل يوم بتعايرها وبتغيظها، بس الغيظة دي خلت حنة تصلي وخلت حنة تسمع الوعد السنة الجاية يكون معك طفل، وخلى يبقى عندها صموئيل. ساعات بيبقى ربنا عايز يطلع مني صموئيل، يطلع مني معجزة، بس أنا ده الطريق الوحيد اللي هجتاز فيه. يا رب بنشكرك لأنك صالح، وبنشكرك لأنك مصدر كل حب وفرح وسلام. يا رب بصلي لكل واحد من إخواتي يا رب بيشاهدنا دلوقتي بيمر بظروف صعبة، إحباط، يأس، يا رب أنت لم تعطينا روح الفشل، يا رب أنا بصلي وبنتهر كل روح من إيزابل على عبيدك، روح خوف، روح إحباط، يا رب روح يأس، يا رب بشكرك لأنك أنت إله صالح، إله الرجاء، إله الفرح، إله السلام. أنا ما أقدرش أعمل كده، لكن روحك القدوس يقدر يزور دلوقتي زيارة خاصة يا رب لكل نفس متألمة، لكل نفس بتقول لك يا رب الحقني، لكل نفس بتقول لك يا رب نجني. أنت قادر يا رب أنك تمد يدك، يتمد يدك يا رب بالنجاة وترمي طوق الأمل وطوق النجاة، لأنك إله كل فرح وكل تعزية وكل سلام، وليك يا رب كل إكرام وسجود وحمد في المسيح يسوع. آمين.
1: مرسي قوي قوي قوي لحضرتك، شكرا لوقتك.

يا رب ثبت عيني عليك، ولما أتعب قويني، ولما أضعف اسندني بنعمتك، وخلي فرحي في رضاك وحدك. أمين.

تعطل أبرع جمال من كل بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك يا سيد، فقت كل وصف، فقت كل كلمات. أنت الأبرع جمال من بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك. مين زيك؟ مين في جمالك يا سيدنا الرب؟

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: شاهد الممثل فلان الفلاني بعد 80 سنة بكريمات وبتمرينات، يعني مهما كان سنين عدت وهو لازم يكبر. انت عايز الزمن يعدي وعلامات الزمن ما تجيش؟ انا مش عارفة احنا بنعمل كده ليه في نفسنا وفي بعض. على فكرة الموضوع ده مش بيتعمل فينا بس، احنا مشاركين فيه. الموضوع بقى مركب قوي، يعني مثلا مفيش حد مجالوش على فيسبوك فيديوهات عن مشاهير وشكلهم هم صغيرين وبعدين شكلهم هم كبير ويقول لك شاهد الممثل فلان الفلاني بعد 80 سنة، يبعت لك صورة وعلامات الزمن باين عليه. طب ما عادي علامات الزمن والعجز لازم تظهر عليه، يعني مهما كان سنين عدت وهو لازم يكبر. حد يقول لك انا شفت فلان الفلاني في الشارع بعد 20 سنة ما كنتش شفته، انت تلاقي نفسك بتساله كده كبر عجز؟ ما طبعا عجز. انت عايز الزمن يعدي وعلامات الزمن ما تجيش؟ احنا بقى بنعمل ايه في بعض؟ انا قفشت نفسي بقول لكذا حد انت زي ما انت ما تغيرتيش، دي حاجه حلوه، بس المشكله ان احنا بنزرع في بعض وفي نفسنا مقاومه فاشله اننا ما نكبرش. يعني فلانه اللي مش باين عليها دي هيتزرع جواها خوف من اليوم اللي هيجي ويبان عليها كبر سنها. وبصراحه الميديا وشركات منتجات التجميل مش عتقانه تحاول تزرع جوانا المقاومه الفاشله دي بكريمات وبتمرينات. واحده تطلع تقول انا عمري 60 سنه وبسبب الحاجه الفلانيه او التدريب الفلاني انا باين عليا اني 40 سنه. انا مش ضد اني اخد بالي من نفسي، بس انا ضد اني احمل نفسي تقل اسمه مش عايزه يبان عليا ان انا بكبر. اعمل حاجات واحارب حاجه جايه. الفكره اني عمري ما بفكر اسال عن عمر شخصيه اللي قدامي، يعني انا عمري ما بسال فلانه ايه اكتر حاجه اتعلمتيها من خبراتك في السنين اللي فاتت، عشان اركز اكتر على جمال الشخصيه اللي عماله بتنضج على مدى السنين واللي فعلا محتاجه وقت عشان تحصل. فبدل ما اقعد اشجع واحده ان شكلها مش باين عليه السن، خليني اخد وقت اسالها سنين علمتك ايه اكتر حاجه في السنين اللي فاتت فرق معاكي، واشجع نفسي اتامل في الكيان اللي ورا الوش ورا الجسم اللي قدامي، اهتم ابص جوه الكيان ده واتامل في جماله واسال عن السنين واللي عملته في الكيان ده. انا الاوان نوقف مقاومه لحاجه طبيعيه لازم تحصل ومحتاجه اتقبلها واشوف انه اكيد لازم يطلع عندي تجاعيد، ويا ريت التجاعيد دي كمان تكون زيها في تجاعيد حلوه جوه شخصيتي اللي بتكبر وبتنضج على مدى السنين.

يا رب اكشف لي كل حاجة بتبعدني عنك، واديني نعمة التوبة، وعلمني أكمل بالصبر بقوتك. أمين.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 135.
2: هللويا، سبحوا اسم الرب، سبحوا يا عبيد الرب، الواقفين في بيت الرب، في ديار بيت إلهنا. سبحوا الرب لأن الرب صالح، رنموا لاسمه لأن ذاك حلو، لأن الرب قد اختار يعقوب لذاته وإسرائيل لخاصته. لأني أنا قد عرفت أن الرب عظيم وربنا فوق جميع الآلهة. كل ما شاء الرب صنع في السماوات وفي الأرض، في البحار وفي كل اللجج، المصعد السحاب من أقاصي الأرض، الصانع بروقا للمطر، المخرج الريح من خزائنه، الذي ضرب أبكار مصر من الناس إلى البهائم، أرسل آيات وعجائب في وسطك يا مصر على فرعون وعلى كل عبيده، الذي ضرب أمما كثيرة وقتل ملوكا أعزاء، سيحون ملك الأموريين وعوج ملك بشان وكل ممالك كنعان، وأعطى أرضهم ميراثا، ميراثا لإسرائيل شعبه. يا رب اسمك إلى الدهر، يا رب ذكرك إلى دور فدور، لأن الرب يدين شعبه وعلى عبيده يشفق. أصنام الأمم فضة وذهب، عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، كذلك ليس في أفواهها نفس، مثلها يكون صانعوها وكل من يتكل عليها. يا بيت إسرائيل بارك الرب، يا بيت هارون بارك الرب، يا بيت لاوي بارك الرب، يا خائف الرب بارك الرب، مبارك الرب من صهيون الساكن في أورشليم. هللويا.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا النهاردة نحن ملوكا وكهنة. حد سأل نفسه رأي الرب في إيه؟ شايفني إزاي؟ طيب هو ليه دور على الأرض؟ هو ليه خلقني؟ للأسف إبليس بيرمي علينا أفكار بتتسرب لقلوبنا ونفوسنا وكمان نقتنع بيها فنعيشها وتكون جزء من شخصيتنا. أنا دورت في الكتاب المقدس اللي هو دستورنا ولقيت الإجابة واضحة وصريحة على أسئلتي. في سفر الرؤيا إصحاح 1:5 مكتوب: الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى الأبد أمين. يعني يا جماعة إن ربنا يسوع المسيح أخلى نفسه وتجسد في صورة إنسان ومحى خطايانا علشان يعطينا الحياة الأفضل على الأرض والحياة الأبدية معاه، مش علشان نعيش مشغولين بمشاكلنا وأهدافنا الأرضية. كل أمورنا هتتحل صدقوني، بس من خلال التصاقنا والحياة مع الرب يسوع، يعني نعيش لي وبي. هدف الله لحياتنا إننا نعيش ملوك وكهنة. ملوك يعني ناس مش عادية، مش مغلوبين، مقهورين، محبوسين في خناقة وخصام وديون وشغل، أو مكتفيين بمستوى الروح العادي. لا، أروح الكنيسة مرة في الأسبوع وشكرا، ده غلط. إحنا لينا كل واحد باسمه دعوة ورسالة عظيمة الرب مستأمننا عليها. تعالوا نشوف صفات الملوك. الملك بيؤمر فيطاع، بيؤمر بإعداد الحرب على العدو، بيحضر استراتيجية للنصرة، دوره كمان حماية جيشه وتأمين سلام شعبه، وفي الحرب ليهم هدفين: وقت الاسترداد المسلوب. وأنا هنا عاوز أقف. يا ترى اتسلب منك إيه؟ بركات روحية، زمنية، مادية الفترة اللي فاتت؟ زي عمرك وقتك ماشي ازاي؟ اعرفوا ان وجودكم على الارض فرصة مش هتتكرر، واصعب خسارة لينا لما ابليس يسرق يومنا ووقتنا من غير اصلا ما نحس. يا ترى اتسلب منك اولادك في الخطية والعالم، وجوزك في علاقات نسائية، وعيلتك وعلاقتك باخواتك؟ سؤال: كام بركة الرب ادهلنا وخسرناها لاننا مش سهرانين لحمايتها ومش بنحارب كملوك عليها؟ أسفة أقول لو مش مهتمين بالبركات ووقتكم هتتاخد منكم، لأن إبليس مجرم محترف وواقف بالمرصاد لتدميرنا. زي داود، مع أنه كان ملك ودوره يخرج للحرب مع جيشه، بس اختار أنه ينام ويريح ويتمشى، فسقط لأنه زنى وقتل. الهدف الثاني للملوك اللي هو الاتساع والامتلاك. لازم أختار أني أتقدس للرب، يعني أكون لي، أسيب الخناق والمنافسة والخصام والهم والقلق، لأن الرب هيسألك عملت إيه على الأرض؟ كنت ملك منتصر ولا ملك مغلوب ومسلوب ومخدوع؟ حتى لو الدنيا صعبة وده طبيعي لأننا في عالم شرير، عيش كملك وأثمر في أرض مزلتك. تعالوا نطلب معونة وقوة الروح القدس اللي ساكن فينا علشان نعيش الملوك اللي اختارهم الرب. ده وقت يا جماعة صلاة وتضرع، مش لنفسنا بس، كمان لكل اللي نعرفهم. احنا كملوك للرب لازم نقف وندافع ونحامي عن ولادنا وعائلتنا. اعرفوا ان طول ما ركبنا سجدة وإيدينا مرفوعة بصلوات ليل ونهار هنقدر ندمر خطط إبليس. يلا نرجع لصورتنا اللي الرب رسمها لنا، الملوك المنتصرة. فات وقت الدفاع وصد الهجمات، جه وقت الهجوم واسترداد كل اللي اتاخد مننا بصلوات نارية وكتبنا المقدسة المفتوحة وإيماننا في إلهنا. تعالوا يلا نصلي. بنشكرك يا رب على إنك جعلتنا ملوكا وكهنة بفدائك ودمك على الصليب وقيامتك. بنختار نقوم من ضعفنا ومشغوليتنا ونرجع نعيش رؤيتك لينا كملوك. أنت أعددت لينا النصرة مقدما. أيوة يا رب، هندخل ونمتلك كل البركات الروحية والأرضية والمادية لأنك أنت أمرت وأنت الجبار الفاتك الخارج أمامنا، فالنصرة مؤكدة لينا. آمين.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة قصة حقيقية حصلت سنة 1912، بالتحديد 15 أبريل. غرقت سفينة تايتانيك في ليلة شديدة البرودة، غرقت في المحيط الأطلنطي، واستقر حطام السفينة في قاع المحيط على عمق 13,000 قدم. كان في 2223 راكب مع طاقم السفينة موجودين على ظهر السفينة. من بين 2223 شخص غرق 1517 شخص بعد ما اصطدمت السفينة بجبل الجليد. تم إنقاذ 705 فقط من أصل 2223 من ركاب وأفراد الطاقم ورجعوا إلى الوطن. كان على ظهر السفينة قسيس اسكتلندي اسمه جون هاربر. شاف الناس بتهجم على قوارب النجاة، فكان بيصرخ: دعوا النساء والأطفال وغير المؤمنين يذهبون إلى قوارب النجاة أولا. كان مهتم جدا القسيس بالناس اللي ما عرفوش الرب يسوع والناس اللي هيهلكوا جسديا وروحيا. قبل ابنته الوحيدة اللي كانت معاه على ظهر السفينة وسلمها في ايدين احد ضباط السفينة، وهو كان بيمشي في السفينة ويصرخ: توبوا وارجعوا، سلموا حياتكم للمسيح. ولما ابتدأت السفينة تغرق وبدأ هو ينزل في المية المتجمدة، وهو في عمق المية كان بيصرخ لكل شخص يقرب منه: هل سلمت حياتك للمسيح؟ ومرة لقي واحد راكب على لوح خشب من حطام السفينة، فقرب من الشاب وسأله، قال له: هل سلمت حياتك للمسيح؟ هل آمنت بالرب يسوع؟ فرد عليه الشاب وقال له: لا. فقال له: سلم حياتك الآن للمسيح. وابتدأ القس جون هاربر يغرق ومات متجمدا. تم إنقاذ هذا الشاب وحكى القصة وكيف أنه القس جون هاربر كان سبب في خلاصه ونجاته من الهلاك ومن الجحيم، وسلم حياته للمسيح وصار خادما للرب. حبائي، أن صوت السماء لنا اليوم وإحنا بنقرب من مجيء الرب، وقدام عينينا كل العلامات اللي بتشهد وتقول أن مجيء يسوع اقترب. فعلينا إحنا المؤمنين وإحنا الخدام علينا رسالة، وصوت السماء لينا في متى 9:37-38 بيقول: الحصاد كثير في كل مكان حواليك، في ناس محتاجة تسمع عن يسوع المخلص، ولكن الفعل قليلون لأنهم مشغولين باحتياجاتهم وبحاجاتهم وبمستقبلهم وبأمور كتيرة جدا. فالحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده. في مرقس 16:15 بيقول الرب يسوع لتلاميذه ولينا كلنا: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. محتاجين نروح لكل شخص قريب مننا أو بعيد بيشتغل معانا قريبنا، نقول له والنادي بالخلاص والنجاة والحياة الأبدية. فحزقيال 3:18 بيقول الرب الحزقيال: إذا قلت للشرير موتا تموت وما أنظرته أنت ولا تكلمت إنذارا للشرير من طريقه الرديئة لإحيائه، يموت ذلك الشرير باسمه، أما دمه فمن يدك أطلبه. وإن أنظرت أنت الشرير ولم يرجع عن شره فإنه يموت باسمه، أما أنت فقد نجيت نفسك. الناس حوالينا محتاجين لمن يذهب إليهم ويقول لهم: تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. يا رب أعطنا أن نلتفت إلى الرسالة وأن نذهب إلى كل شخص بعيد عنا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

شاور على نفسك وقول غالي محبوب فعني عشان كده تطمن.

لا كورونا ولا فيروس ولا وباء، واحنا في دم المظلوم على ابليس وكل اللي شبهه مضمون.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا، حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: حكاية غريبة قوي في كتاب كنت قريتها. كان في مرة حصان ماشي وتاه عن صاحبه، وقع في حفرة كبيرة جدا وعميقة جدا. قعد الحصان يرفس شمال ويمين ويحاول يطلع من الحفرة، لكن طبعا ما نفعتش كل محاولاته وفشلت. في الآخر استسلم إن هو يقعد في الحفرة ويستنى موته الأكيد، لحد ما سمع لصوت صاحبه اللي وصل له بعد ساعات طويلة من البحث عنه والتدوير. صاحبه حاول يطلعه بطرق كتير وحاول يفكر، وفكر مثلا إن هو ينزل له حبل ويطلعه، لكن أكيد كان الحصان هيفقد حياته في أثناء خروجه من الحفرة. الغريبة إن صاحب الحصان فكر في فكرة جديدة وغريبة شوية، فكر إن هو يرمي تراب على الحصان في الحفرة اللي هو موجود فيها. لما بدأ يعمل كده الحصان فهم إنه صاحبه عايز يدفنه بالحياة، لكن صاحبه كان عايز يخرجه من الحفرة. بدأ صاحب الحصان يرمي التراب في الحفرة وبدأ الحصان يقاوم، فاهم إن هو بيقاوم كده وبيحمي حياته ومش عايز يدفن بالحياة زي ما هو فاهم. لكن استمر صاحب الحصان يرمي التراب، والحصان لاحظ إن هو بينفض التراب من على جسمه وصاحبه بيسقف له، وكل ما بينفض التراب من على جسمه صاحبه بيسقف له وبيرمي تراب أكتر. المفاجأة إن الحصان ابتدى يرتفع من العمق اللي وقع فيه، وصاحبه بدأ يسقف أكتر وأكتر. خرج الحصان من الحفرة بقي أقوى وبقي أحسن، واتعلم ان هو يثق في صاحبه. اللي عايز اقوله انه اللي لفت نظري انه الحصان ما خرجش الا لما اشترك مع صاحبه في المقاومه، وثق في صاحبه جدا وصدق وتاكد انه بيساعده مش قصده يدفنه. ما خرجش الا لما رفض الاستسلام، ما خرجش الا لما حاول، ومش شرط انه ينجح من اول مره. ما خرجش الا وهو عارف انه اكيد هيوصل للمخرج حتى لو اخذ وقت. وانا وانت مش هنخرج من اي ازمه او اي امر او اي استفهام كبير او اي مشكله او اي مرض او اي حاجه بتسرق سلامنا في حياتنا غير لما نسلم الامر ونصدق في صاحب السلطان الاله العظيم اللي عنده مخرج وطريقه عجيبه لحياتنا. لا تخف من وجوههم لاني انا معك لأنقذك، يقول الرب. إحنا بنحارب بقوته وهو بيحارب من خلالنا، ومين اللي يقدر يغلب إلهنا؟ مفيش حد يقدر يغلب، لأني أنا معك، ولا يقع بك أحد ليؤذيك، ولا قوات ولا رياسات ولا سلاطين تقدر عليك، لأننا مع الله الذي يعطينا الغلبة.

يا رب أشكرك لأنك ما بتهملنيش ولا بتسيبني. سامحني لما أنسى أمانتك وأسمح للخوف يدخل جوه قلبي وأنسى إنك أنت اللي شايلني من زمان ولسه ماسك حياتي لحد النهاردة. أمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ الواحد أوقات كده في ساعة الصبحية ويبقى لسه بيبدأ يومه ويسمع أخبار صعبة جاية من هنا وجاية من هنا. ده بالظبط تقريبا اللي حصل مع الملك يهوشافاط. جاله خبر في يوم فجأة أنه في جيوش جاية تحاربه، جمهور عظيم وجيوش من كذا حتة. فخاف يهوشافاط، لكن بدأ يصلي وبدأ يستخر الرب وقال هذه الكلمات: يا إلهنا أما تقضي عليهم، لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا. وده اللي بيحصل في حياتنا أوقات كثيرة فعلا، نسمع أخبار صعبة ومشاكل والواحد مش عارف يعمل إيه في الحرب الشديدة والضغط الشديد اللي عليه. لكن المفتاح هنا: يا رب أنا ما فياش قوة، أنا مش عارف أعمل إيه، لكن أنا برفع عيني عليك لأنه من عندك الحل ومن عندك الرجاء. والحقيقة لما بدأ الشعب يصلي، روح الرب جه على واحد من اللاويين وقال صلاة جميلة جدا، فقال: اصغوا يا جميع يهوذا وسكان أورشليم، وأيها الملك يهوشافاط بيتكلم بسلطان برسالة من الله، هكذا قال الرب لكم: لا تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير، لأن الحرب ليست لكم بل لله، ليس عليكم أن تحاربوا، لا تخافوا لا ترتاعوا. الرب النهاردة عايز يقولك الحرب مش ديك، والظروف اللي انت بتعدي بيها او اسرتك او حد من اولادك او في شغلك، تأكد انه الحرب ليست لك، الحرب للرب. الرب يعطيك النصرة، والمفتاح اللي عايز ادهولك النهاردة ارفع عينك عليه وقول: يا رب ليس في قوة، لا اعلم ماذا افعل، لكن نحوك يا رب عينيا، املاني رجاء واملاني سلام. تأكد ان الرب هيحارب عنك، والرب هيعطيك النصرة وهيسدد الاحتياج وهيشددك ويعطيك نعمة ومعونة.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير. معدنا النهاردة مع مزمور 65. مزمور 65 بيصنف على أنه مزمور شكر جماعي، فهو مزمور تسبيح مليان بمشاعر الرجاء والثقة والحماسة كرد فعل عن صلاح الله. وهنا داود بيكتب المزمور بدون أي ذكر للأعداء أو انتقام أو استغاثة من مشكلة كان بيواجهها. فبيقول الدارسين إن المزمور اتكتب بمناسبة احتفال في الهيكل أو ربما عيد الفطير أو عيد المظال. ويبتدي داود المزمور بإعلان واضح في عدد واحد لما بيقول لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون. في سفر المزامير لما تيجي كلمة صهيون دايما بتكون مرادفة لكلمة أورشليم. ولك يوفى النذر، والنذر في العهد القديم كان عهد بيقطعه الشخص على نفسه بأنه يقدم عبادة لله مقابل أمنية أو طلب يرغب الشخص في أنه يحققها للرب. وبعدها داود يبتدي يعدد الأسباب ليه ينبغي أن نسبح الرب، ويبتدي يذكر مجموعة من الأسباب. أول سبب لأن الرب سامع الصلاة، فيقول في عدد 2 يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. فالله يا حبايب لا يكف عن سماع الصلاة، مش بس كده لكنه يسمع ويستجيب لما هو لخير طالبيه. السبب الثاني لأنه يغفر الخطية، وهنا داود بيذكر خطاياه وخطايا الشعب لما بيقول في عدد 3 آثام قد قويت علي، يعني تعاظمت وزادت وكثرت، معاصينا أنت تكفر عنها، يعني يا رب معاصينا وخطايانا أنت بتغطيها تمحوها أو تزيلها. فالكلمة الأصلية تعني ستر الخطية وستر لعواقب الخطية. فيبدو أن كان في خطية جماعية عظيمة كانت مصدر قلق في الوقت ده، وكان داود ممتن لمغفرة الرب ليها. لكن كمان يكمل داود يقول في سبب ثالث ليه أنا لازم أسبح الرب. السبب ده هو لأن الرب اقترب إلينا، هو اللي أخذ المبادرة مش إحنا اللي جرينا عليه. في عدد 4 بيقول طوبى للذي تختاره وتقربه ليسكن في ديارك. فنتيجة لغفران خطايانا أصبح لنا القدرة على الاقتراب من الله. لكن كمان السبب الرابع لأن الرب بيستجيب ويتدخل في وسط ظروفنا. ففي عدد 5 بيقول بمخاوف في العدل تستجيبنا يا إله خلاصنا. مخاوف هي إشارة إلى أعمال الله المخوفة الرهيبة، يعني بسبب كونك عادل يا رب أنت بتستجيب وبتتدخل وبتنقذنا من خلال أعمالك المعجزية اللي أنت بتعملها معانا. لكن كمان في سبب تاني ليه إحنا بنسبح الرب. السبب ده لأنه هو متكلنا. فبيقول داود يا متكل جميع أقاصي الأرض والبحر البعيدة. ففي وقت كتابة المزمور كان لكل إله في الوقت ده نطاق سيطرة جغرافي، لكن هنا داود بيقول على خلاف الآلهة الوثنية اللي كانت الشعوب اللي حوالين شعب الله بتعبد الآلهة دي، فإن وجود الرب الإله اللي احنا بنعبده لا يقتصر على مكان واحد، لكن كل البشر متاح أن يتكلوا عليه. سبب تاني داود بيقول إن احنا لازم نسبح الرب هو لأنه كلي القدرة والقوة. ويرسم داود صورة عن قدرة الرب في أنه إزاي بيثبت الجبال بقوته وبيتمنطق بالقدرة ويهدئ البحار ويتحكم في مطالع الصباح والمساء. والسبب السابع والأخير اللي بيقول عليه داود أنه إحنا لازم نسبح الرب ده لأنه متكفل بتسديد الاحتياجات المادية. فمن عدد 9 ل 13 بيرسم داود صورة بتوضح قد إيه الخير والغنى اللي الله أنعم بيه عليهم من خلال محصول الأرض. فبيقول في عدد 9 تعهدت الأرض وجعلتها تفيض تغنيها جدا، سواقي الله ملآنة ماء تهيئ طعامهم لأنك هكذا تعدها. فأنت يا رب مصدر الخير، أروي أتلامها مهد أخاديدها، بالغيوث تحللها يعني بالمطر تجعلها لينة، تبارك غلتها. ويكمل عدد 11 كللت السنة بجودك. فلو السنة عبارة عن إنسان فهيكون لابس تاج ملكي، والتاج ده هو كرمك وإحسانك يا رب. وأثارك تقطر دسما، يعني سبلك مليانة بالخير كما لو كان في عربية في مزرعة بتوقع من كتر ما هي مليانة الخير طول الطريق. ويكمل عدد 12
تقطر مراعي البرية وتتنطق الأكام بالبهجة. يعني يا رب الهضاب بتلبس توب من الفرح. اكتست المروج غنما والأودية تتعطف برا، يعني الأودية تتغطى بكساء من الغلال، تهتف وأيضا تغني. يا رب بنعظمك ونسبح اسمك ونعظم شخصك من كل القلب. يا رب بنعظم اسمك لأنك سامع الصلاة وبابك مفتوح لكل البشر. يا رب ممتنين على غفرانك وإنك حررتنا من سلطان الخطية من خلال عملك على عود الصليب، ولأنك دفعت ثمن خطايانا وأنقذتنا من الخطية وعواقب الخطية. بنعظمك لأنك أنت اللي أخذت المبادرة واقتربت مننا. شكرا ليك لأنك بتستجيب لصلواتنا، فإحنا رب مش بنضارب الهوى، فأنت متكل جميع أقاصي الأرض، فأنت كلي القدرة والقوة. يا رب ضاع في قلوبنا اليقين بأنك متعهد بتسديد كل احتياجاتنا. في اسم يسوع، آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب خليني ألاقي قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني، علمني أثق إنك بتحميني وبتقودني، ونعمتك كفاية ليا. أمين.

نساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.

لأن الرب صالح إلى الأبد، رحمته وإلى دور فدور أمانته. وده سبب وجودنا هنا، إنه الله صالح، صالح للكل، ومراحمه على كل أعماله. يحمدك يا رب كل أعمالك، ويباركك أتقياؤك بمجد ملكك. ينطقون بجبروتك، يتكلمون ليعرفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال ملكك. ملكك ملك كل الدهور، وسلطانك في كل دور فدور. الرب عاضد كل الساقطين، ومقوم كل المنحنين. أعين الكل إياك تترجى، وأنت تعطيهم طعامهم في حينه. تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. الرب بار في كل طرقه، رحيم في كل أعماله. الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. يعمل رضا خائفيه، ويسمع تضرعهم فيخلصهم. بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. أمين يا رب. بنطلبك النهاردة، سبب وجودنا هنا أن أنت صالح وإلى الأبد رحمتك. سبب وجودنا هنا أن أنت مش بتتغير، ما عندكش تغيير ولا ظل دوران. سبب وجودنا أنك أحبتنا إلى المنتهى يا صخر الدهور، يا ملجأنا الحصين اللي بنجري إليه وبنتمنى. بنحبك لأنك يا رب فدانا ورحمتنا وصلاحنا. أشكرك يا رب أن أنت صخر الدهور. بنباركك يا رب النهاردة. باركي يا نفسي الرب، وكل ما

0: الرب حنان ورحيم. تعالوا نقف مع بعض ونبتدي اجتماعنا. ترنيمتين معروفين، شاور عليه قل له وحدك الحنان والرحيم.
1: الرب حنان ورحيم،
0: عايزين نسمعكم، شاور عليه
1: الرب
0: اشكره.

الوحيد اللي بيسمع صرخة أي حد ضعيف وحده الرب يسوع. تعالوا نفرح من كل القلب. حط ثقتك فيه النهاردة، لو شايل أحمال وحده اللي يعرف يشيل.

من حقك تعرف إن الله هو أبوك، ولما تصدق إن الله هو أبوك مفيش قوة في الدنيا تقدر تقف قدامك، لأن أبوك هو أعظم إله في العالم. حقيقة إبليس بيخبيها عن عينينا، بنعيش في العالم كأننا ملناش أب، كأننا يتمى، مع أن الرب يسوع لما كان بيتكلم عن الصلاة قال ادخل مخدعك وصلي إلى أبيك، ومرة تانية يقول متى صليتم قولوا أبانا. أعظم اسم لله أنك تقدر تقول لله أبويا. من كام شهر دخلت المستشفى، أنا بقالي مدة بدخل مستشفيات كتير، يعني ربنا متعني ببركة أني بدخل مستشفيات كتير. في آخر مرة دخلت المستشفى روزينا مراتي نقلتني، الطوارئ كان مليان ناس وبتقف ساعتين ثلاثة منتظر أنك تدخل. روزينا راحت قالت لهم اسمي، أنا فوجئت أن هم أول ما سمعوا الاسم على طول خدوني حطوني على السرير وابتدوا يجروا بيا جوه المستشفى. ففي الطريق الست المسؤولة وهي بتجري بيا جوه قالت لي ممكن اسالك سؤال؟ قلت لها اتفضلي. قالت لي هو انت من الملاك بتوع المستشفى؟ فيعني ما تسامحوني، قلت لها ده منظر ملاك في الدنيا يعني؟ لا طبعا. قالت لي طب انت تعرف حد في مجلس الاداره؟ قلت لها يا ستي ما اعرفش حد في مجلس الاداره، ليه بتسالي كده؟ قالت لي لان التوصيه اللي جايه على اسمك توصيه غير عاديه. فقلت لها بصي، لا انا من الملاك ولا انا من اعرف مجلس الاداره، بس انا اعرف الكبير قوي اللي بيدير الكون ده كله، اللي بيحرك العالم ده كله، ده اللي انا بقدر اقول له يا ابويا. عايز اقول وقد إيه أعظم حاجة اختبرتها في حياتي هي أبوة الله. وصدقوني أنا لما بقرأ الكتاب المقدس ببقى بس بقرأ عايز أعرف أبويا عايز يقول لي إيه، ولما بصلي أنا ما بنقيش الكلام وما بعملش سيستم أنا هقول إيه الأول وهقول إيه بعد كده وهعمل إيه بعد كده. ده رائع طبعا لو عندك مدارس صلاة بتعلمك كده، لكن أنا لما بصلي بقول له جوايا، لأني بكلم أبويا. أنا مش بكلم الإله البعيد اللي ساكن في السماء اللي لو ما صليتلوش هيزعل مني، ولو ما قريتش الكتاب هيعاقبني، ولو ما عملتش الفرائض دي. عايز أقولك إنه عندنا في الإيمان بتاعنا البسيط المسيحية ما فيهاش فرائض، المسيحية فيها علاقة، والعلاقة دي بتبدأ لما بتقبل عمل الله في حياتك. وهو يقول كده أما لكل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. من اللحظة اللي بتقبل فيها يسوع في قلبك بيحولك تماما لتصبح ابن الله. فتخيل أنك 24 ساعة تقدر تنادي عليه وتقول له يا بويا. لحظة أنك تقول له يا بويا ثق تماما أنه بيسيب كل حاجة في الدنيا ويهتم بيك لأنك ابنه. أروع شعور أشجعك تعيش بيه الأيام دي، تعيش بشعور الابن، بشعور الابنة. الله هو أبويا، وهو اللي قال كده مهما طلبتم من الآب باسمي. هو صار بكر بين إخوة كثيرين. تخيل المجد والبركة إنك لما تقبل المسيح إنك مش بس هتبقى ابن الله، لكن كمان يسوع هيبقى أخونا البكر. أنت مش يتيم، أنت مش متروك في العالم يلطش فيك زي ما هو عايز ولا يخبط فيك زي ما هو عايز. أنت ليك أب، وأعظم أب في العالم هو ملك الملوك ورب الأرباب. أنت ابن الملك.

يا رب يسوع خليني أكبر في النعمة ويبقى قلبي كل يوم أشبه بيك. ثبت عيني على المجد الأبدي اللي ما يفناش أبدا. أمين.

0: نفسي قوي في الوقت اللي جاي نسبح ربنا من الكلمة. لو قدامك كلمة ربنا، لو قدامك الكتاب المقدس أو الابليكيشن على الموبايل، أشجعك طلع معايا سفر أخبار الأيام الأول من إصحاح 16، وتعالوا نقرأ مع بعض. أنا ويوسف هنا في الاستوديو هنقرأ مع بعض، ممكن كل واحد فينا يقرأ عدد، وأشجعك تقرأ معانا. اقرأ بصوت عالي، فيه أهمية وصدى كبير قوي قوي لأننا نقرأ كلمة ربنا بصوت عالي. أخبار الأيام الأول من إصحاح 16 عدد 23. غنوا للرب يا كل الأرض، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه،
1: حدثوا في الأمم بمجده وفي كل الشعوب بعجائبه،
0: لأن الرب عظيم ومفتخر جدا وهو مرهوب فوق جميع الآلهة.
1: لأن كل آلهة الأمم أصنام، وأما الرب فقد صنع السماوات.
0: الجلال والبهاء أمامه، العزة والبهجة في مكانه.
1: هبوا الرب يا عشائر الشعوب، هبوا الرب مجدا وعزة،
0: هبوا الرب مجد اسمه، احملوا هدايا وتعالوا إلى أمامه، اسجدوا للرب في زينة مقدسة،
1: ارتعدوا أمامه، ارتعدوا أمامه يا جميع الأرض، تثبتت المسكونة أيضا لا تتزعزع،
0: لتفرح السماوات وتبتهج الأرض ويقول في الأمم الرب قد ملك،
1: ليعج البحر وملؤه ولتبتهج البرية كل وكل ما فيها.
0: حينئذ تترنم أشجار الوعر أمام الرب لأنه جاء ليدين الأرض.
1: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته.
0: وقولوا خلصنا يا إله خلاصنا، واجمعنا وانقذنا من الأمم لنحمد اسم قدسك ونتفاخر بتسبيحتك.
1: مبارك الرب إله إسرائيل منذ الأزل وإلى الأبد. فقال كل الشعب آمين وسبحوا الرب.
0: تعالوا احنا في نفس روح العبادة ونفس روح التسبيح نغني ونكمل بكلمات الترنيمة الجاية. لا مثل لك بين الآلهة، لأنك عظيم ومهوب أنت على كل الآلهة وكل الشعوب.

لينا حياة ولينا نصرة زي ما كنا بنقرأ في الوقت اللي فات وزي ما كنا كمان بنرنم. نصرتنا هي بسبب المسيح، وحياتنا دلوقتي وجودنا دلوقتي هنا مع بعض وتسبحنا بسبب شخص يسوع المسيح، بسبب موت وقيامة شخص يسوع المسيح. نفسي في الترنيمة الجاية، الكام ترنيمة الجاية، اشترك معنا في الترنيمة لو تعرفهم، لو ما تعرفهمش بليز حاول تطلع الكلمات ورنمها معنا. الترنيم بتتكلم عن حياتي مع المسيح، يستاهل ان انا اعيش مع حياتي واقدم له حياتي، لانه باختصار دفع ثمنها. بقربك يا حبيبي يسوع قلبي اشتهى يبقى طول الزمان.

حقيقي أقل حاجة نقدر نقدمها هي عرش قلوبنا في مقابل المحبة الشديدة العظيمة اللي اتوهبت لينا في شخص يسوع المسيح. تعالوا نختم الوقت بتاعنا ده بالصلاة النهاردة. يا رب بنشكرك لأجل محبة الصليب. نشكرك وهنفضل نشكرك يا رب طول ما فينا نفس زي ما المرنم بيقول. يا رب عرش قلبي بين إيدك يا رب. أقل حاجة أقدر أقدمها حياتي أقدر أقدمها لك. أقل حاجة يا رب في مقابل الحب العجيب يا رب. أشكرك لأنك اشتريتنا وافتديتنا بدم الصليب. أشكرك لأنه إحنا بنفتكر ده دلوقتي. أشكرك لأنه لولا الصليب كان زماننا مش موجودين دلوقتي. كان زماننا ما عندناش رجاء، ما عندناش أمل، ما عندناش حياة. ليه كل المجد وليه كل الإكرام. ساعدنا يا رب نعيش حياتنا فعلا مكرسين حياتنا ليك. ما يكونش فعلا كلام ولا انفعال، لكن يكون مجدك ولشخصك يا رب، ويكون حبنا ده صدى حبك طول الوقت. ياما حاولنا نعمل حاجات بنفسنا وياما حاولنا نحب بنفسنا، لكن يكون حبنا صدى لحبك يا رب. أشكرك يا رب لأجل قصة الحب يا رب اللي اتوجت يا رب وتكللت في الصليب وفي القيامة. أشكرك لأجل النصرة اللي لينا في الصليب وفي شخص يسوع المسيح. آمين.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: هاي نانو،
2: اهلا.
1: قصصك حلوه وممتعه.
2: انا النهارده مش هحكي لك عن قصه، انا هحكي لك عن حاجه حقيقيه. هحكي لك عن شخص جميل قوي. الشخص ده من عيلتي، انكل رشدي، هو خال مامتي، رجل جيش عظيم اجتاز في حروب كتيره احنا عارفين اسمائها ويمكن بس بنسمع عنها في الافلام. بس هو بيحكي لنا عن واحده من الحروب دي، حرب كانت قاسيه قوي، اجتاز فيها هو والكتيبه بتاعته واضطروا انهم يرجعوا من موقعهم للقاهره مشي. في بدايه الرحله دي اتحركوا بعربيه، وبعدين ادركوا ان نور العربيه ممكن يدل العدو عليهم، فكملوا الرحله بتاعتهم مشي. سالنا انكل ازاي كنتوا عارفين وجهتكم، يعني ازاي عارف اتجاهك جوه الصحراء دي؟ قال لي احنا كنا ماشيين وظبطين اتجاهنا مع نجوم مجموعه اسمها كاسيوبيا، مجموعه كده ثابته في السماء. كان لازم يحدد وجهته بناء على حاجه ثابته يظبط اتجاهه عليها عشان يعرف يتحرك في الاتجاه الصحيح. الحاجه الثانيه اللي عملوها هو انهم مالوا زمزميتهم. عارف الزمزميه؟
1: اه اكيد عارف.
2: مالوا زمزميتهم من ميه رادياتير العربيه اللي كانوا هيركبوها قبل ما يسيبوها وراحوا يتحركوا في الصحراء.
1: دول مخططين لكل حاجه.
2: ايوه، بس ازاي الميه المحدوده دي هتكفيهم طول الرحله؟ وقتها انكل رشدي رد عليا رد بهرني، قال لي هما كانوا بيمشوا ورا اثار الجمال او فضلات الجمال. ليه؟ لان الجمال بتمشي بتدور على الميه، فهي هتمشي في اتجاه الميه. وفعلا بعد شويه وصلوا لعين ميه وفضوا زمزمياتهم من ميه الرادياتير وملوها ميه حلوه نظيفه. رامز، انا قمت اليوم ده من قعدتنا مع انكل رشدي وانا الافكار دي مش راضيه تسيب دماغي، عايزه اعرف وجهتي، لازم اقيسها على حاجه ثانيه، والحاجه الثانيه دي لازم تكون حاجه ثابته. عايزه اعرف سكه الارتواء، لازم امشي ورا ناس بتدور على الميه وعارفه سكه الميه. انا نفسي اطلب ليك وليا ولكل واحد بيسمعني الطلبه دي، يا رب اكون متكل على شخص ثابت اقدر اقيس من خلاله وجهتي. ما عنديش اقتراح لاي شخص تاني غيرك يا رب. انت الوحيد اللي ثابت، انت الوحيد اللي بتحبني، وانت الوحيد اللي قادر ترشدني وتقويني ان امشي السكه دي لحد ما اوصل بيتي. يا رب من فضلك حط في سكتي وفي رحلتي ناس الزق فيها، ناس تكون بتدور على الميه، بتدور على الارتواء، عشان انا كمان امشي معاهم، مش ناس عطشانه وهتعطشني معاها ويمكن تغرقني معاها. تقول امين؟
1: امين.

فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع.

يا رب خلي حياتي تكون شهادة ليك، عشان الناس تشوف نورك فتمجد اسمك. علمني أعيش كل يوم وأنا فاكرة إن وطني الحقيقي عندك. باسم يسوع، أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 108 تسبيحة، مزمور لداود.
2: ثابت قلبي يا الله، أغني وأرنم كذلك مجدي. استيقظي أيتها الرباب والعود، أنا أستيقظ سحرا. أحمدك بين الشعوب يا رب، وأرنم لك بين الأمم، لأن رحمتك قد عظمت فوق السماوات وإلى الغمام حقك. ارتفع اللهم على السماوات، وليرتفع على كل الأرض مجدك، لكي ينجو أحباؤك. خلص بيمينك واستجب لي. الله قد تكلم بقدسه، أبتهج أقسم شكيم وأقيس وادي سكوت. لي جلعاد لي منسة، أفرايم خوذة رأسي، يهوذا صولجاني، مؤاب مرحضتي، على أدوم أطرح نعلي. يا فلسطين اهتفي علي. من يقودني إلى المدينة المحصنة؟ من يهديني إلى أدوم؟ أليس أنت يا الله الذي رفضتنا؟ ولا تخرج يا الله مع جيوشنا؟ أعطنا عونا في الضيق، فباطل هو خلاص الإنسان. بالله نصنع ببأس، وهو يدوس أعداءنا.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا انفجار البركان. شفت فيلم بيصور حدث حقيقي لانفجار فجأة البركان في جزيرة اسمها بالما، والرائع الرب شرح لي معنى الفيلم روحيا لكنيسته وعروسته وكمان على المستوى الشخصي، وفسرها على 4 مراحل. تعالوا نشوف المرحلة الأولى، البركان الخامد، بمعنى إن في كنايس وناس مؤمنين كتيرة زي البركان مطفيين روحيا وغطاهم الرماد، يعني بركان خامد مطفي، وده حاجة بتكسر قلب الرب جدا. مؤمنين بلا حياة بلا ثمر، مكتفيين بحالاتهم الروحية ووصلوا للفتور، مثلا بيروحوا الكنيسة كل أسبوع بس صلاتهم روتينية، كتابهم المقدسة مقفولة، واقفين مكانهم، مفيش نمو روحي، وعنيهم على المشاكل والمشغوليات، وإيمانهم ضعف، وشكوا في قدرة الله على حل أمورهم، وتلهوا في العالم ومخاوفهم من بكرة ومستقبل الأولاد، وللأسف وصلوا لمستوى إن هم غرقانين ومتأقلمين متعايشين مع الضعف والفتور والاستسلام لهموم العالم وكمان الخطية. بس عارفين رب النهاردة مشيئته وشوق قلبه إن يفجر بركان النهضة جوه كل واحد وعلى كنيسته وعروسته. إزاي؟ تعالوا نرجع للفيلم تاني. المرحلة التانية بداية الغليان، يعني بيحصل غليان من نار بس مستخبي جوه الجبل البركاني ومش ظاهرة خالص، وبيزداد تدريجيا لحد ما خرجت النار بانفجار مرعب هز كيان الجزيرة كلها، وده اللي رب مشتاق ان يحصل مع ولاده وكنيسته. يعني لما بنتحد بصلاة بحرارة ونقرأ ونتأمل في كتابنا المقدسة يوميا ونعيش الكلمة، ولما نشتاق للحضور الإلهي ونجوع ونعطش للملء بالروح القدس، وكمان لازم نتوب عن خطايانا ونغير مسار حياتنا ونقرر ان احنا نمشي ضد التيار، لازم نقف قدام قوة الشر ونستخدم سلطان اسم يسوع وشفاعة دمه اللي على الصليب ونحامي عن ولادنا وبيوتنا وكنايسنا. عارفين لو عملنا كده النتيجة نار الروح القدس هتشتعل جوانا ونتحول لأبطال إيمان وجبابرة بأس، ومش بس هنقدر نتغلب على تحدياتنا، لأ ده احنا هنكون مؤثرين للرب وهيستخدمنا شهادة لناس كتيرة للأمر اللي احنا اجتزنا بيه. هيعمل بينا آيات وعجائب زي ما عمل مع بطرس اللي كان هش وأنكر الرب يسوع 3 مرات، بس الرب حوله لصخرة الكنيسة وجاب 3000 نفس في وعظة واحدة، كل ده بالروح القدس. صدقوني يقدر يعمل منك ومنك ومني إناء كرامة لمجد اسمه. الجزء الثالث في الفيلم بتوصف انفجار البركان، إن الجبل لما البركان انفجر اتقسم لقسمين وانفصلوا القسمين، زي المؤمن لما بيشتعل بالروح ويعيش حياة الإيمان في الرب يجعله خليقة جديدة، يعني كل الحياة العتيقة القديمة اللي في الخطية بتنتهي وتتفصل ويبتدي حياة جديدة، لأن ما ينفعش يعيش النور مع الظلمة، الله لا يقبل، فلازم الانفصال. ما ينفعش أكون يوم في الكنيسة بصلي ويوم عايشة في الخطية مع الأشرار، غلط. الجزء الأخير من الفيلم اللي هو بتوصف إن جزء من الجبل لما انفصل نزل في البحر لأن الجزيرة متحوطة من كل جهة بالمية، ووصل لأعماقه وزقه بموجة عالية جدا اسمها سونامي، وفي لمح البصر في ثواني كسحت كل اللي على الجزيرة من بيوت شركات كباري نفس كل إنسان وحيوان، ودي آخر وأقوى مرحلة في حياة المؤمن والكنيسة اللي على قلب الرب المشتعل بالروح القدس ومشتاق للحضور الإلهي. بنتحول كمؤمنين وككنيسة بعد ما كانت خمدة مطفيين متغطيين برماد العالم والخطية والهموم إلى
قوة مدمرة كاسحة لقوة الشر. هنكون زي السونامي بقوة صلواتنا ولهيب الروح نقضي على كل خطط ومؤامرات ممالك الظلمة ضد شبابنا وتدمير بيوتنا وانقسام كنايسنا. زمن الدفاع وصد هجمات إبليس خلاص عدى انتهى. هنقف في ثغرة أمام كل فكر مغلوط ضد مشيئة الله زي الإلحاد والإدمان والإباحية بأنواعها والانتحار والنجاسة، وهنقدر نستأثر كل فكر لطاعة يسوع المسيح. أيوة هنقف على الأسوار وهنصرخ ونتضرع ونقوم كل ضعيف مستسلم، ومش هنسكت ولا هنتوقف. هنقوم وننادي إن ده عصر وزمن الافتقاد والنهضة الأخيرة. بس سؤالي، هتختار تكون إيه؟ البركان الخامد المتغطي بالرماد ولا المشتعل؟ ليك حرية الاختيار. من فضلكم تعالوا نختار إننا نكون جيش الله المنتصرين. آمين.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ما لناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة قصة جميلة ولذيذة، بتقول أنه كان في رئيس مجلس إدارة شركة حط يافطة في الشركة للموظفين بيقول فيها الشخص الذي كان يعيق تطوركم وتقدمكم في هذه الشركة توفى، وندعوكم لحضور جنازته في قاعة الشركة غدا. كل واحد بدأ يسأل هو مين اللي مات وليه ما كتبوش اسمه، وبدأت في ناس تقول أيوة هو فلان ده اللي كان بيعيق تطوري، هو فلان ده اللي كان بيرفضني وكان بيميز ده فلان عن فلان، وبدأت أسئلة كتير تدور في الناس. لكن كان في حب استطلاع هو مين اللي مات، عشان كده في الصبح جريوا على قاعة الشركة عشان يشوفوا هو مين اللي مات. وكل واحد كان يروح، وكانوا حاطين كده تابوت بحيث كل واحد يروح يبص على مين اللي مات، النظرة الأخيرة زي ما بيقولوا. وكل واحد كان يروح يبص في التابوت كان وشه يحمر ويخضر ويصفر، وكان ينزل عليه سهم الله، وكان كده يندهش ويتعجب من المنظر اللي شافه جوه التابوت. أتريت رئيس مجلس الإدارة حط جوه التابوت مراية، وكل واحد يروح يبص يشوف إن اللي كان بيعيق تطوره ونموه هو نفسه، هو أنا مش الآخرين، مش رئيسي ولا صديقي ولا شريك حياتي ولا بلدي. لما أنا أتغير تتغير الدنيا كلها حواليا. جورج واشنطن بيقول أنه 99% من مجموع الإخفاقات تأتي من ناس لديهم عادة تقديم الأعذار والمبررات، فلا تكن واحد منهم. إحنا ما نقدرش نغير الظروف ولا نغير الناس اللي حوالينا، لكن نقدر نغير أنفسنا فتتغير الدنيا حوالينا. المشكلة إن إحنا دايما نرمي على الآخرين أسباب فشلنا وإخفاقاتنا، ونحط أعذار، ده مش بيحبني، ده بيفضل فلان عني، ده بيميز ده، ونعمل إسقاط على الآخرين. الحقيقة دايما نحتاج إلى مواجهة أنفسنا، وأصعب مواجهة هي مواجهة أنفسنا. مريض بتحزدة في يوحنا 5:7 يقول كده: يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة، بينما أنا آتي ينزل قدامي آخر، كل ما أنا آجي أنزل ينزل قدامي آخر. هي دي المشكلة، آخر. دايما حاطين إن قدام عينينا إن سبب فشلنا هو الآخر. مرات كتيرة بتكون تجارب الماضي وخبرات الماضي، إذا كان في فشل في حياة الماضية هو ده قدامي، ودايما متوقع إن أنا هفشل حتى في المستقبل. وعامل زي واحد بيسوق العربية بتاعته وهو باصص لورا. في فليبي 3:13-14 بيقول: أفعل شيئا واحدا، أنسى ما وراء، أمتد إلى قدام، أسعى نحو الغرض. وأنا بيعجبني في الآية دي أسلوب المفرد اللي بيستخدمه الرسول بولس: أفعل، أي أنا، شيئا واحدا، أنسى أنا ما وراء، وأمتد أنا إلى قدام، وأسعى أنا نحو الغرض. لا داعي ننظر لورا، لا داعي نرمي على الآخرين فشلنا، أنا العائق الوحيد قدام نفسي. يا رب علمنا وساعدنا أن لا نلقي بالتهم على الآخرين ولا نلتمس الأعذار، لكن نواجه نفسنا في رحلتنا وفي سعينا إلى التطور وإلى التقدم. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج قصة ومعنى.

ده مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

قالوا لي زمان اللي بتخضع له هيملك فكرك وتعيش له، اياك تقوي الشر فيك وترجع تشتغل.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم. ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب، اشكرك لانك امين من الازل والى الابد. رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه. امين.

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له

نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. أقوم أرجع إلى أبي وأقول

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: القلق إحساس بيجي لينا كلنا وطبيعي إننا نمر بيه، وبيجي لما بنفكر زيادة عن اللزوم في بكرة أو نخاف من المجهول. القلق مش ضعف، لكن علامة على وجود هم جوانا، بس ربنا عارف ضعفنا ومش بينكر مشاعرنا، لكن دعوته لينا إن إحنا نسيب القلق عنده والحمل اللي أكبر مننا. في شخصين كانوا قلقانين جدا، أول واحد هو داود. داود كان قلقان من شاول لسنين طويلة، وكمان شاول كان قلقان من داود وخايف على الملك بتاعه، فشاول كان عايز يقتله، وفضل داود هربان. ومع ان داود غلب جولياط، لكنه كان عايش هربان وخايف، ومع انه كمان انتصر على جولياط، ده ما منعوش ان هو يخاف او ان هو يقلق، عاش هربان ومطارد. قال الكتاب: فقام داود وهرب في ذلك اليوم من امام شاول، نام في البرية، اختبأ في المغارات، ما كانش عنده بيت يعيش فيه، كان عنده إرهاق نفسي شديد لدرجة أنه قال: إني سأهلك يوما ما بيد شاول. بس خلينا أقول لكم أن القلق ما منعش خطة الله لداود. القلق شكل في شخصية داود، علمه يتوكل على ربنا ويتكل عليه جدا ويستنى توقيتاته، ودربه كمان أنه يسمع صوت ربنا، كان كل ما يقلق يكتب مزامير. والله استغل الوقت ده لتشكيل داود ولضبط نفسه لحد ما قال: أما أنا على رحمتك توكلت. فلو قلقك شبه قلق داود في ربنا، بيشكل فيك وبيعلمك وبيقوي إيمانك. وأحب أسيب الآية اللي بتقول: إلقوا كل همكم لأنه هو يعتني بكم. قال كل همنا. القلق مش عيب، لكن الاستمرار من غير ما نسلم لربنا هو ده التعب الحقيقي. هو وعدنا: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب.

ازاي اعيش مخافش من رأي الناس فيا وازاي اكون حقيقي حياتي اصلية ادافع عن مبدأ وبحياتي ابدأ اعيش على طول مصدق يستاهل التضحية ازاي ان الكرامة مش هي حب الذات ومعنى ان القلق مش حرص واحتياط تعريف المبادرة دلوقتي مش بكرة ومعنى ان اسامح وارمي ورايا اللي فات

معنى رضاك عني مين أكون أنا؟ معنى سنين العمر اللي بتتعاش هنا، ومين هو الصديق والقلب النظيف والخدمة الحقيقية لأخويا اللي انحنى، اللي بعرق وعمري هفرح اني عملته، الكلام والمبدأ اللي بحياتي قلته بعد ما ارجع تراب وبعيد عن الألقاب، ايه اللي سايب ورايا بفتخر اني سبته.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
2: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، انا مين؟ المرتعد من كلامي في أشعة 66 وانا في قراياتي لقيت هذه الآية: إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. الله يبحث والله ينظر للشخص المرتعد من كلامه. بس إيه المعنى؟ لأنه المصطلح شوية مخيف. الله يقصد اللي بيخافني واللي بيخضع لصوتي واللي بيطعني، هو ده اللي بيشبع قلبي. وعندي مثل واضح في حياة شاول الملك، اللي الرب في يوم راح لصمويل قال له: قد ندمت إني جعلت شاول ملكا لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. الرب بيبحث على الشخص الذي يسمع ويخضع لصوته. والحقيقة صمويل راح لشاول عشان يفهم منه ويقول له رسالة الرب، لكن قال له كلمات غالية جدا. قال له: فقال صمويل: هل مسرت الرب بالمحرقات؟ لأنه الحقيقة القصة عبارة عن أنه لما الرب طلب من شاول أنه يروح يحارب عماليق، قال له: ما تاخدش أي غنائم. لكن الشعب قال: احنا كسبنا وعايزين ننتصر ونحتفل، عايزين نحتفل، فتعالى ناخد غنيمة ونقدم ذبيحة للرب. وفعلا شاول لأنه عنده ضعف داخلي عايز ياخد الرضا والتسقيف من الناس اللي حواليه، يخاف الناس عنه بيخاف الله. فسمع صوت الناس وسمع صوت شعبه وما لم يخضع لصوت الله وأخذ من الغنائم وقدم محرقة للرب. عشان كده صمويل قال له: هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح يا شاول؟ هل مسرت الرب بأنك أنت تقعد تخدم وتعمل حاجات؟ لا لا لا لا، اللي بيصر الله، لو أنت عايز تصر الله، مسرت الله في الاستماع. الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش. أنك تصغي لصوت الله وأنك تسمع لصوته وأنك تمشي حياتك مطابقة لفكر المسيح وأنك تطيعه، هو ده اللي بيشبع قلب الله. إلى هذا أنظر، إلى المرتعد من كلامي.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع مزمور 65. مزمور 65 بيصنف على إنه مزمور شكر جماعي، فهو مزمور تسبيح مليان بمشاعر الرجاء والثقة والحماسة كرد فعل عن صلاح الله. وهنا داود بيكتب المزمور بدون أي ذكر للأعداء أو انتقام أو استغاثة من مشكلة كان بيواجهها. فبيقول الدارسين إن المزمور اتكتب بمناسبة احتفال في الهيكل أو ربما عيد الفطير أو عيد المظال. ويبتدي داود المزمور بإعلان واضح في عدد واحد لما بيقول لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون. في سفر المزامير لما تيجي كلمة صهيون دايما بتكون مرادفة لكلمة أورشليم. ولك يوفى النذر، والنذر في العهد القديم كان عهد بيقطعه الشخص على نفسه بأنه يقدم عبادة لله مقابل أمنية أو طلب يرغب الشخص في أنه يحققها للرب. وبعدها داود يبتدي يعدد الأسباب ليه ينبغي أن نسبح الرب، ويبتدي يذكر مجموعة من الأسباب. أول سبب لأن الرب سامع الصلاة، فيقول في عدد 2 يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. فالله يا حبايب لا يكف عن سماع الصلاة، مش بس كده لكنه يسمع ويستجيب لما هو لخير طالبيه. السبب الثاني لأنه يغفر الخطية، وهنا داود بيذكر خطاياه وخطايا الشعب لما بيقول في عدد 3 آثام قد قويت علي، يعني تعاظمت وزادت وكثرت، معاصينا أنت تكفر عنها، يعني يا رب معاصينا وخطايانا أنت بتغطيها تمحوها أو تزيلها. فالكلمة الأصلية تعني ستر الخطية وستر لعواقب الخطية. فيبدو أن كان في خطية جماعية عظيمة كانت مصدر قلق في الوقت ده، وكان داود ممتن لمغفرة الرب ليها. لكن كمان يكمل داود يقول في سبب ثالث ليه أنا لازم أسبح الرب. السبب ده هو لأن الرب اقترب إلينا، هو اللي أخذ المبادرة مش إحنا اللي جرينا عليه. في عدد 4 بيقول طوبى للذي تختاره وتقربه ليسكن في ديارك. فنتيجة لغفران خطايانا أصبح لنا القدرة على الاقتراب من الله. لكن كمان السبب الرابع لأن الرب بيستجيب ويتدخل في وسط ظروفنا. ففي عدد 5 بيقول بمخاوف في العدل تستجيبنا يا إله خلاصنا. مخاوف هي إشارة إلى أعمال الله المخوفة الرهيبة، يعني بسبب كونك عادل يا رب أنت بتستجيب وبتتدخل وبتنقذنا من خلال أعمالك المعجزية اللي أنت بتعملها معانا. لكن كمان في سبب تاني ليه إحنا بنسبح الرب، السبب ده لأنه هو متكلنا. فبيقول داود يا متكل جميع أقاصي الأرض والبحر البعيدة. ففي وقت كتابة المزمور كان لكل إله في الوقت ده نطاق سيطرة جغرافي، لكن هنا داود بيقول على خلاف الآلهة الوثنية اللي كانت الشعوب اللي حوالين شعب الله بتعبد الآلهة دي، فإن وجود الرب الإله اللي احنا بنعبده لا يقتصر على مكان واحد، لكن كل البشر متاح أن يتكلوا عليه. سبب تاني داود بيقول إن احنا لازم نسبح الرب هو لأنه كلي القدرة والقوة. ويرسم داود صورة عن قدرة الرب في إنه إزاي بيثبت الجبال بقوته وبيتمنطق بالقدرة ويهدئ البحار ويتحكم في مطالع الصباح والمساء. والسبب السابع والأخير اللي بيقول عليه داود إنه إحنا لازم نسبح الرب ده لأنه متكفل بتسديد الاحتياجات المادية. فمن عدد 9 ل 13 بيرسم داود صورة بتوضح قد إيه الخير والغنى اللي الله أنعم بيه عليهم من خلال محصول الأرض. فبيقول في عدد 9 تعهدت الأرض وجعلتها تفيض تغنيها جدا، سواقي الله ملآنة ماء تهيئ طعامهم لأنك هكذا تعدها. فأنت يا رب مصدر الخير، أروي أتلامها مهد أخاديدها، بالغيوث تحللها يعني بالمطر تجعلها لينة، تبارك غلتها. ويكمل عدد 11 كللت السنة بجودك. فلو السنة عبارة عن إنسان فهيكون لابس تاج ملكي، والتاج ده هو كرمك وإحسانك يا رب. وأثارك تقطر دسما، يعني سبلك مليانة بالخير كما لو كان في عربية في مزرعة بتوقع من كتر ما هي مليانة الخير طول الطريق. ويكمل عدد 12
تقطر مراعي البرية وتتنطق الأكام بالبهجة. يعني يا رب الهضاب بتلبس توب من الفرح. اكتست المروج غنما والأودية تتعطف برا، يعني الأودية تتغطى بكساء من الغلال، تهتف وأيضا تغني. يا رب بنعظمك ونسبح اسمك ونعظم شخصك من كل القلب. يا رب بنعظم اسمك لأنك سامع الصلاة وبابك مفتوح لكل البشر. يا رب ممتنين على غفرانك وإنك حررتنا من سلطان الخطية من خلال عملك على عود الصليب، ولأنك دفعت تمن خطايانا وأنقذتنا من الخطية وعواقب الخطية. بنعظمك لأنك أنت اللي أخدت المبادرة واقتربت مننا. شكرا ليك لأنك بتستجيب لصلواتنا، فإحنا رب مش بنضارب الهوى، فأنت متكل جميع أقاصي الأرض، فأنت كلي القدرة والقوة. يا رب ضاع في قلوبنا اليقين بأنك متعهد بتسديد كل احتياجاتنا. في اسم يسوع، آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب خلي حياتي تكون شهادة ليك، عشان الناس تشوف نورك فتمجد اسمك. علمني أعيش كل يوم وأنا فاكرة إن وطني الحقيقي عندك. باسم يسوع، أمين.

أحلى حاجة في داود إنه قلبه كان زي قلب الرب. ليه؟ مش عشان ما بيغلطش، لكن عشان كان شفاف كتير قدام الرب. بيغلط بيعترف بالعشم، بالتوقع اللي مرات كتير ما بيتقابله استجابة صلاة، كان بيرجع للرب وبيقول له يا رب أنا تعبان، ورب قال قلبه زي قلب الله. واحد من المزامير اللي كتير بحبهم بيقول انتظارا انتظرت الرب فمال إليها، سامع صراخي أصعدني من جب الهلاك، من طين الحمأة وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. كثير مرات وإحنا بننتظر الرب بوسط مشاكل، تعب، ألم، مرض، بيكون عنا سيناريو معين، كيف ممكن الله يستجيب للصلاة، كيف ممكن يقيمني من المزبلة، كيف ممكن يطلعني من حفرة الأوهام وطين الحمأة. دايما عنا تخيل معين، لو بس تشفي، لو بس تزبط حاله، لو بس تعطيني شوية مصاري، لو بس تعطيني شوية نجاح. دايما عنا سيناريو، ومع أنه عارفين إنه كما على الطرق الرب عن طرقنا وأفكاره عن أفكارنا علت كتير مختلفة، لكن ستيل بضل جوانا السيناريو، بس لو تيجي في جب الهلاك، بس لو تيجي في بطن الحوت، بس لو تيجي بهاي الطريقة. ومرات كتير ما بيجي بطريقتنا. بولس الرسول صلى 3 مرات قال له يا رب قيم الشوكة من جسدي. 3 مرات طلب والرب لم يستجيب، بس قال له إشي كتير مهم، قال له مش رح أعطيك شفاء بس تكفيك نعمتي. ولا أخفي عليكم سر، مرات لما أكون بصلي وألاقي هاي الآية تكفيك نعمتي يا رندا، كنت بزعل من الرب. يعني بدك تقول لي ما رح أستجيب تكفيك نعمتي؟ هيك بالضبط، هيك بتخيل الرب، ما رح أعطيك استجابة صلاة بس تكفيك نعمتي، هيك بهالطريقة. لحد ما اختبرت إنه عن جد بتكفينا نعمته. لو بس صندوق هاي النعمة، هاد هو الاختبار المسيحي. لو ظروفك هي هي لكن حزنك ما كملش، ما تستغربش، لأنه هاد هو الاختبار المسيحي. في جب الأسود، في بطن الحوت، في أتون النار، في وسط وادي ظل الموت، اليقين إنه يسوع معي وصاحب السلطان معي. وصلي إلي وإلكم إنه نضل نختبر هالنعمة اللي إحنا فيها مقيمون. آمين.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: في يوم من الأيام في شاعر مصري مشهور كتب قصيدة درسناها وإحنا في ثانوي، تقول يا حبيبي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعساء. كتير قوي كنت عمال أفكر، لأنه أجيال كتيرة طلعت بتفكر إن الله خلقنا تعساء. دي اللي القصيدة دي بتقوله، إنه ما بأيدينا خلقنا تعساء. والسؤال، تفتكر الله لما خلق الخليقة دي كلها خلقها وخلقني وخلقك عشان نعيش تعساء؟ تكتشف إن الحقيقة في الكتاب المقدس عكس هذا الكلام تماما. ففي العهد القديم يقول كده، فلا تكون إلا فرحا، ويجي في العهد الجديد يقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. كلمتي ليك النهاردة وكلمتي ليك النهاردة، ربنا ما خلقكيش للتعاسة. الله مش عايزك تبقى تعيس، دي مش في خطة الله إنك تعيش تعيس، بل أبدا ده في خطة الله إنك تعيش فرحان، ويكون الفرح ده أسلوب حياة تعيش بيه. أنت من حقك تعيش سعيد، من حقك تعيش فرحان. الفرق الوحيد إنه الإنسان اللي اختبر الله وقبل المسيح مخلص شخصي في حياته، فهم إنه الفرح الحقيقي بينبع من الداخل مش من الخارج. إحنا عايشين في العالم ده بنحاول ندور على حاجات تفرحنا، أو نشتري عربية أو نشتري حاجة، بنحاول حتى نتفرج في التلفزيون على حاجات تفرحنا، وبنكتشف مع الوقت إن كل هذا الفرح فرح وقتي، بيظهر في وقت معين بفرح بيه وبعد كده بيروح. لكن الفرح اللي بيديه الكتاب المقدس، اللي بيديه الله ووجود المسيح في حياتنا، فرح بيخلي الفرح داخلي مهما كانت المؤشرات الخارجية ومهما كانت الظروف الخارجية. واحد في العهد القديم قال كده، مع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، راجل حط كل فلوسه في البورصة وفي مصانع وفي شركات وفي مزارع، وجي في الآخر اكتشف أن كل ده راح، فقال فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يجذب عمل الزيتونة وا وا وا وا، إلا أني أفرح بالرب، إلا أني أفرح بالرب. أنا اكتشفت أن فرح الرب اللي جوايا بيخلي أنه مهما كانت الظروف الخارجية، مهما كانت الحياة برة شكلها إيه، ما بتؤثرش عليا، لأن أنا فرحان، فرحان بالرب. في يوم من الأيام تلاميذ الرب يسوع كانوا قاعدين في البيت، ويقول الكتاب عنها إن وكانت الأبواب مغلقة. كلمة مغلقة يعني مقفولة عكس إرادتهم، يعني أنت قاعد حاسس إن كل باب حواليك مقفول. معرفش عمرك اختبرت إنك تعيش وتصحى في يوم كده لأن كل حاجة متقفلة، كل حاجة واقفة، كل حاجة عكس ما أنت كنت تتوقع. بس يقول الكتاب إنه في يوم الأحد والأبواب مغلقة جاء المسيح، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. اختبار غير عادي، برغم إن البيبان ما اتفتحتش، لكن اللي اتغير هي حالة الإنسان من جوه. التلاميذ فرحوا برغم إن الأبواب ما اتفتحتش، وده اللي أنا عايزك تختبره النهاردة، إنك تفرح بالرب مهما كانت الظروف. أنا مش مستني حاجة تفرحني، أنا مش مستني حاجة تحصل من عالم تفرحني، أنا فرحان، أنا فرحان بالرب، أنا فرحان بالرب اللي جوايا. اتفتحت البيبان أو ما اتفتحتش، اترميت في الأتون، النار انطفت ولا ما انطفتش، أنا فرحان، فرحان بالرب. بس اللي يضمن فرحك ويخلي فرحك يدوم، إنك تعرف إنه ثمر من ثمر الروح القدس محبة، فرح، سلام. يوم ما بتقبل الروح القدس جواك، يوم ما بتمتلئ يوميا بالروح القدس، يوم ما بتخضع نفسك لروح الله اللي جواك، مش بس بيعطيك محبة لكن يعطيك فرح، ويتحقق قول الكتاب فلا تكون إلا فرحاً.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا، حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من تسبيح على الهوى. أنا أكرم حليم ومعايا مراتي الجميلة كريستين ومعانا شيرلي أشرف. هنكون معاكم الوقت اللي جاي فنكون بنسبح الرب وبنعبده مع بعض. ما عندناش حاجة نقدمها، لكن كل اللي في قلبنا محبة وشكر وامتنان وعرفان بالجميل للرب. في مكانك كده، لو في العربية ولا في الشغل ولا في البيت وسط الدوشة، ارفع قلبك معايا وغمض عينيك. تعال كده نترمي قدام الرب. أنا أول واحد جاي، عندي مشاكل كتير وعندي أمور كتير ممكن أتحجج بيها علشان ما أقعدش قدام الرب، لكن بالعكس اتعودت أنه في الوقت اللي زي كده أجي قدام الرب وهو يشيل، أحط كل الأمر قدامه وكل شيء يبان مستحيل أو صعب أو يثقل كاهلي أحطه قدامه وهو يقدر يتصرف. جاي لك النهاردة بالمشاكل، بالتعب، بالهموم، بالظروف، بالأفكار، وإحنا واثقين إنه مفيش أي حاجة تقدر ترتفع قدامك، كل الأكام تنخفض، مفيش أي حاجة قصاد المسيح. أنت شلت خطايانا وفادتنا، فكم بالحري الأمور الدنيوية اللي بنعدي بيها، فكم بالحري الأفكار اللي بتجيلنا. أنت شلت الدينونة فبنضمن معاك أيضا كل شيء. كيف لا يهبنا أيضا كل شيء. جايين نرفع اسمك النهاردة ونسبحك وواثقين إن كل ده يقع قدامك، كل دي قشور قدامك. قدامنا احنا تبان جبال وصعاب، لكن قدامك انت قشور. ادينا نفرح بيك، ادينا نسبحك، ادينا نرفع ايدينا ونرفع قلوبنا ونعلق عينينا عليك ونتلامس مع شخصك النهاردة. نقدم لك كل التسبيح لك يا سيدي.

0: مساء الخير. أنا كريستين، مرات الراجل الجميل ده برضو. كنت عايزة أشارك معاكم حاجة صغيرة. كنت الصبح وأنا باخد خلوتي كنت بقرأ في إصحاح في تكوين إصحاح 14 في عدد 21. الإصحاح ده بيتكلم فيه عن الحرب اللي كانت بين 4 ملوك وخمس ملوك، وكان في منها سدوم وفيها اتسبى لوط ابن أخو إبرام، فراح إبرام عشان يخلص لوط. ففي عدد 21 يتقال كده: وقال ملك سدوم لإبرام: أعطني النفوس وأما الأملاك فخذها لنفسك. فقال إبرام لملك سدوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا أخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أغنيت أبرام. وأنا بقرأ في الكلمات دي حسيت أنه في كلمة كده دايما أكرم يقولها يقولك عنجهية. فحسيت أنه يعني إبراهيم يتكلم بعنجهية، اللي هو أنا مش عايز منك حاجة، هتديني إيه أنت؟ بس حسيت أنه إبرام أو إبراهيم ما قالش كده من فراغ، لكن هو قبلها بيقول له: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي، وكأنه بيقول له أنا إيدي رفعتها لمالك السماء والأرض، فأنت مش هتقدر تملأ إيدي باللي هو هيدهوني، فإيه اللي أنت هتدهوني جنب الحاجة اللي هو هيملأ بيها إيدي؟ فانبهرت بإبراهيم وهو بيكرم الله بأنه يقف ويقول له أنا مش عايز منك حاجة خالص. فيجي بعديها الإصحاح اللي بعده على طول، فيجي الرب يقول كده: بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى إبرام في الرؤيا قائلا: لا تخف يا إبرام، أنا ترسل لك أجرك كثير جدا. وكأن الرب يقول له أنت تكرمني قدام الناس وتقول له مش عايز منك حاجة، وتعلى فوق الملوك دول وتعلى فوق الحاجات اللي هم هيدوها لك، بس أنا جاي أقولك أنه أنا أجرك الكثير جدا. فلو أنت شفت أن دول ما يملوش عينيك ولا دول يملوا إيديك، فثق أنه أنا هكون أجرك الكثير جدا. وكأنه ربي يقول له زي ما أكرمتني أنا لازم أكرمك.
1: وبعز أنا مش عاوز حاجة إن كانت
0: مش راح ترضيك،
1: عالي الفوق أنا رافع إيدي. رنموا معايا شيري كريستين.

0: في الجزء بتاع إبرام ده في حاجتين كنت عايزة أقولهم. إنه أول حاجة كنت بفكر فيها إنه أوقات بيبقى إكرام الرب إكرام مادي، فإبرام قرر إنه مش هياخد غناء من ملك سدوم، بس قرر إنه هياخد غناء من حتة تانية، في حد تاني هيملاله إيديه، ورب عمل كده فعلا وأكرمه ماديا جدا وخلاه غني جدا وعنده حاجات كتير جدا. مش بس كده، لكن حسيت إنه كتير ما في أشغالنا ممكن في مننا بيتحط في موقف إنه طب أجيب الإكرام المادي بدراعي. في جزء من الشغل بيبقى فيه شطارة، محدش ينكر ده، بس في جزء هل أنت ممكن تمدي إيدك لملك سدوم وتاخد من ملك سدوم، لكن
1: ولا قبيح تقصد يعني
0: بالضبط، ولا ساعات بيبقى لينا سكك كده نحاول نجيب بيها، بس الرب ما بيكرمش بده، بيكرم أكتر اللي بيكرمه. فلو أنت قررت إنه أنت تبقى رافع عينك لي ومستني إنه هو اللي يملأ ديك، ومستني إنك تاخد الإكرام والغنى من إيده غير لما تاخدها بدراعك وتحاول تعملها بشكل مختلف. لكن الحاجة كمان اللي فرقت معي، قعدت أفكر يا رب طب وهل هو كل إكرامك بيبقى فلوس؟ هل ناس كتير اللي مش عارفة تبقى في غنى أبرام ولا نص غنى أبرام وكده ما شافوش الإكرام من بين إيدك؟ حسيت الرب يقول لي إحنا بس اللي دايماً عنينا بتبص على يمكن الفلوس، بنحس بيها المادية، بنحس بيها بالإكرام بتاع الرب،
1: بس ما بناخدش بالنا من الإكرام التاني
0: بالزبط. فجي قدام عيني شخصية زي رعوس، فيتقال عليها في إصحاح 2 إنه فسقطت على وجهها وسجدت إلى الأرض وقالت له كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة. وكأنه الإكرام بتاع الرب الرعوس إنه وجدت نعمة في عيني بوعز. فمش دايما إكرام الرب بيبقى فلوس، مش دايما إكرام الرب بيبقى غنى، بس ساعات إن إحنا نلاقي نعمة في عينين الناس ده في حد ذاته إكرام من الرب. ورعوس سبقت، رعوس مشيت مع حماتها وسابت بلدها وسابت أهلها وسابت كل حاجة، ويرجع الرب يقول حاشا لي إني أكرم الذين يكرمونني. أكرمته وسابت بلدها ومشيت ورا حماتها، فيجي هو يديها نعمة في عينين بوعز وتبقى من النسل اللي يجي منه الرب يسوع. ساعتها قال لي مش كل الإكرام إكرام مادي، عشان إحنا كلنا غصب عنا بنبص على الماديات، لكن أوقات لو اديتك نعمة في عينين مديرك، نعمة في بلد أنت ما تعرفي، هو شعوز كانت مغتربة تعتبر في بلد مش في بلدها، بس إنها تروح بلد غير بلدها والله يديها نعمة وتتجوز زي ما بيقولوا واحد من كبارات البلد، ويجي من نسلها الرب يسوع، فكأنه بيقول ده إكرام. أيوة. فمش بس الإكرام بيكون كده، لكن أنا ممكن أكرمك لو أنت مغترب في بلد مش بلدك، ممكن الله يكرمك في البلد اللي أنت فيها، يكرمك بنوديك نعمة في عين مديرك، يكرمك في نوديك نعمة في عينين ناس أنت أول مرة تشوفهم وتسكن وسطيهم وتشتغل وسطيهم. أنا معرفش، بس حاسة أنه لو أنت حد مش في بلدك الله يقدر يديك نعمة في عينين أي حد أنت بتقابله، وده نوع من أنواع الإكرام لو أنت أكرمته.
1: ده حقيقي، ينقص كل مالية وتزيد أنت وحدك. العدد التالي بيقول أسكب عندك طيبي وأنا عند قدميك، لأني لقيت النصيب الصالح زي مريم، النصيب الصالح الذي لا ينزع منها، أنت طيبي ونصيبي كل جمالي فيك.

0: هاي انا ازيك؟
1: اهلا، احكي لك حكايه.
0: يا ريت.
1: كان يا مكان كنا طالعين زمان مصيف، وقبل ما نطلع بالعربيه حاجه دخلت في عيني، قعدت ادعك واغسل فيها، وطبعا ماما وبابا وبنت خالتي كلهم دخلوا في الحدوته، نحط ميه نهوي ندعك تاني، مفيش فايده، كانت بشعه، وكل ما غمض عيني توجعني اكتر، احساس مزعج بمعنى الكلمه. لو حسيته قبل كده هتعرف انا بتكلم على ايه. المهم رحنا طوارئ، وهناك المفاجاه، جوه عيني نملة دخلت جوه عيني، والألذ انها قبل ما تغرق من الدموع قفلت برجليها على الطبقة الشفافة اللي جوه عيني. يعني مش بس دخلت، لا دي حبست نفسها جوه عيني. الدكتور وقتها دخل استخدم أداة مخصوصة كده عشان يعرف يسحب النملة دي من عيني. وقتها وقت ما كان بيسحب يعني كانت وجعاني قوي، بعديها ارتحت راحة ما تتوصفش. بس ده خلاني افكر قد ايه في حاجات في حياتنا، في حياتي وفي حياتك، بتحصل وبتوجعنا، نفضل نتعامل معاها على قدنا كده، نتجاهل، نهون، نستحمل، نسيب الناس اللي حوالينا يجربوا فينا، يجربوا يساعدونا، حتى هما بيبقى دوافعهم كويسة، بس هما مش شايفين زي ما احنا شايفين، ولا حاسين بالوجع زي ما انت حاسه. اللي انت محتاجه فعلا حد فاهم، حد متخصص، حد يقدر يتدخل ويشيل الحاجة اللي وجعك دي، واللي مستخبية واللي مش باينة لكن بتوجع قوي قوي قوي. هقولك على حاجة تعالى نفكر فيها مع بعض. لو في وجع جواك بقاله وقت مش بيروح، محتاج تطلب مساعدة، تطلب مشورة، تطلب علاج. ما تسيبش نفسك، ما تطنش على نفسك، لأن صحتك النفسية والروحية والجسدية كلها غالية، كلها مهمة. المساعدة مهما كانت غالية أو مكلفة، وجع الإهمال بيكون مكلف أكتر بكتير. أنا بصلي من قلبي ليك وليا وكل واحد وواحدة ممكن يكون بيسمعني دلوقتي، ما تسكتش على وجعك، ربنا عايز يشفيك. بس خلي بالك، أنت محتاج تكون مستعد تدخله على الوجع ده حتى لو مؤلم شوية، عشان ترتاح راحة بجد.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 90، صلاة لموسى رجل الله.
2: يا رب، ملجأ كنت لنا في دور فدور، من قبل أن تولد الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة. منذ الأزل إلى الأبد أنت الله. ترجع الإنسان إلى الغبار وتقول: ارجعوا يا بني آدم، لأن 1000 سنة في عينيك مثل يوم أمس بعدما عبر، وكهزيع من الليل. جرفتهم كسنة يكونون، بالغداة كعشب يزول، بالغداة يزهر فيزول، عند المساء يجز فييبس. لأننا قد فنينا بسخطك وبغضبك ارتعبنا، قد جعلت آثامنا أمامك، خفياتنا في ضوء وجهك. لأن كل أيامنا قد انقضت برجزك، أفنينا سنينا كقصة. أيام سنينا هي 70 سنة، وإن كانت مع القوة فثمانون سنة، وأفخرها تعب وبلية، لأنها تقرض سريعا فنطير. من يعرف قوة غضبك وكخوفك سخطك؟ إحصاء أيامنا هكذا علمنا، فنؤتى قلب حكمة. ارجع يا رب، حتى متى؟ وترأف على عبيدك، أشبعنا بالغداة من رحمتك، فنبتهج ونفرح كل أيامنا. فرحنا كالأيام التي فيها أذللتنا، كالسنين التي رأينا فيها شرا، ليظهر فعلك لعبيدك وجلالك لبنيهم. ولتكن نعمة الرب إلهنا علينا، وعمل أيدينا ثبت علينا، وعمل أيدينا ثبته.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. حلقتنا النهاردة بعنوان افتح عيني الغلام، من المعجزات الرائعة اللي بتفرق معايا في سفر ملوك الثاني إصحاح 6، بتحكي عن النبي إليشع، رجل كان غني وعنده 12 فدان بقر ومرتاح جدا في حياته، بس لما الرب اختاره ليكون النبي بعد إيليا عمل حاجة غريبة جدا، ذبح البقر كله ووزعها على الشعب وحرق المحراث، يعني بيعلن لنفسه وللرب مفيش رجوع تاني للعالم، أنا هتخصص ليك أنت وبس طول أيام عمري. وفعلا كان عنده غيرة وعطش للرب، حتى طلب روحين من روح إيليا، فعمل معجزات كتيرة وأقام موتى وشفى برس نعمان. والعجيب لما مات واحد ميت وقع على قبر إليشع فعاش، ومن كتر حبه والتصاقه بالرب ليل ونهار كانت السماوات مفتوحة قدامه، يعني كان الله بيعلن له عن أمور محدش غيره شايفها، واللي كان بيؤمر بيه بيتنفذ، أصله مولع بالروح. عندي سؤال مهم، يا ترى إحنا بنحب الرب قد إيه؟ عندنا غيرة روحية؟ عاوزين نخش لعمق أكبر ولا مكتفين؟ ملتصقين بالرب، يعني بنقعد معاه بنصلي ونستشيره في كل صغيرة وكبيرة، ولا لسه بنعتمد على فكرنا وشطارتنا؟ يا ترى كتابنا المقدسة مفتوحة كل يوم علشان نعرف الرب عاوز يستخدمنا ازاي؟ عارفين مقاصد الرب وهدفه لينا ايه في الحياة؟ ممكن نسيب كل حاجة غالية علشان زي إليشع؟ احنا شايفين ايه العيان والتحديات؟ ولا عندنا إدراك روحي وقدرة على سماع صوت الله بالإعلانات السماوية؟ القصة بتكمل إن في يوم ملك أرام قرر إنه يحاصر المدينة اللي فيها إليشع وغلامه بخيل ومركبات وجيش ثقيل جدا بالليل. فأول ما صحي الغلام شاف المشهد وقال لإليشع: آه يا سيد، كيف نعمل؟ فرد عليه إليشع: لا تخف، لأن الذين معنا أكتر من الذين معهم. الغلام استغرب جدا، إيه اللي سيدي ده بيقوله؟ إحنا عزل من غير ولا سلاح ولا عندنا جيش، وإحنا الوحدين خالص. بس ده الفرق بين إليشع المصلي المخصص المؤمن الجبار اللي رأى أمور سماوية الغلام الضعيف الإيمان ما شافهاش. فصلى إليشع وقال: يا رب افتح عينيه فيبصر. وفعلا الرب فتح عينيه فشاف الجبل كله مليان خيل ومركبات نارية حوالين إليشع. الدرس اللي بنتعلمه النهاردة، لو إحنا بنواجه أمور ومشاكل صعبة وحاسين إن مفيش مخرج والدنيا مسدودة من كل ناحية والموقف اللي بنواجهه أكبر وأصعب وأكتر من إمكانياتنا، حتى في صرخة جوانا مش قادرين نصرخها وبنقول له: آه يا رب هعمل إيه؟ الرب باعت لحد النهاردة بيقول له: اوعى تخاف ابدا، اصل اللي انا محضره لك اعظم واكبر من تخيلك، بس انت اللي مش شايف ولا مستوعب امكانياتي. في رسائل من الرب اسمعوها من فضلكم، انت مش لوحدك خالص، انا الرب معك. حتى لو بتقول في سرك محدش مهتم، اسمع، الرب بعت لك انا مهتم بيك جدا. لو حد حاسس انه ليس له انسان، الرب بعت لك أنا هو الله الإنسان. آمن، هتعرف تحلها وهتشوف مجد إلهي زي الغلام. تعالوا نصلي: يا رب اديني أحبك صح ومرجعش للعالم والخطية من تاني. يا رب أنا بصرخ ليك، آه مش قادرة أكمل وشعرة بالعجز، تعالى يا رب افتح عيني عشان أشوف البركات اللي انت محضرها لي. اغسل عيني من القذورات العالم والخطية والدنس، شيل القشور عن عيني اللي منعاني أشوف مجدك، اديني عيون مستنيرة فأعيش السماء على الأرض وأعرف أستقبل كل اللي على قلبك وأشوف الملائكة اللي انت بترسلهم لخدمتي وحمايتي. من فضلك قيس 1000 ذراع وعديني لنهر سباحة لا يعبر. آمين.

يا رب يسوع، أشكرك لأن كلمتك حياة لنفسي ونور لطريقي. سامحني لما أسمح لأفكار العالم أو لكلام الناس يأثروا عليا أكتر من كلامك. أمين.

أهلا بكم حبايب الرب الغالين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عن راجل في عمر 50 راح للطبيب النفسي وهو محطم، راح وعينيه مليانة بالدموع، راح وهو حاسس إنه خسر كل شيء، هو يشعر بالفشل، خلافات شديدة جدا مع مراته أوشكت إلى الانفصال، انهيار في علاقات كتيرة مع والديه وأصدقائه وأصحابه، تقصير شديد في الشغل لدرجة أنهم قربوا يفصلوه من العمل، ديون صعبة، لا عارف ينام ولا عارف يضحك ولا عارف يعمل إيه بالظبط. فراح للدكتور وقال له ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ بص له الدكتور كده وقال له خليني أقول لك بعض الأفكار السريعة. أول حاجة اقفل على الماضي بكل ما فيه، اترك المستقبل في إيد الله ولا تهتم بالغد، كن نفسك ولا تقلد الآخرين، كن قنوع بأسرتك وبموهبتك وبدخلك، تفاءل وابعد عن التشاؤم والمتشائمين، أحسن إلى الناس وقدم الخير ليهم، عيش يومك، نظم وقتك وأعمالك، لا تبحث عن السعادة بعيد لأنها في داخلك، لا تلوم الآخرين. قبل النوم راجع نفسك ماذا فعلت النهاردة. والنصيحة الأخيرة قال له الله الله الله. علاقتك مع الله، كلمة الله في حياتك، شركتك مع الله، إيمانك، ثقتك. مرات كتيرة الله بيسمح بأمور صعبة نكتزها لكي يغير ويشكل من حياتنا ومن طبيعتنا. يقول كده في كورنثوس الثانية 4:16 لا نفشل إن كان إنساننا الخارج يفنى. مرات كتيرة الله بيسمح لأمور كتيرة بتفنى في حياتنا، فالداخل يتجدد يوما فيوما. كل يوم حياتنا مع الله بتتجدد، كل يوم بنصدق ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. في تيموثاوس الثانية 1:7 يقول كده الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. الله ما عندوش فشل، الله لا يعرف الفشل، عشان كده الله لا يعطينا روح الفشل لكن يعطينا روح المحبة وروح القوة وروح النصح. في الوقت اللي تشعر بيه بالإحباط والاكتئاب ادخل إلى مخدعك، اغلق بابك، صلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. مرات كتيرة الظروف بتبقى أقوى مننا، مرات كتيرة الحمل بيبقى تقيل، لكن علينا بالإيمان، علينا بالصبر، علينا بالثقة اللي قال عنها الكتاب ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله. فنحن ننظر إلى الصليب، ننظر إلى الرب، نثق إن كل شيء أوشك على الانتهاء، ومجيء الرب على الأبواب، وفي مجيئه ستنتهي الأحزان وتنتهي الآلام. يا رب ثبت نظرنا على شخصك وساعدنا إنه مهما كانت الظروف تكون عينينا وإيماننا في شخصك. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج قصة ومعنى.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

لما بنحاول نساعد الشخص المجروح والمتسلسل بالسلاسل الفولاذية دي علشان نبعده عن إبليس ونبعده عن كذب إبليس، بنلاقي رفض كبير قوي من الشخص ده. اللي أنا بتكلم عنه هي تجربة الفقد، لما بنفقد حد غالي علينا قوي في حياتنا، لما بيفارق العالم. ناس كتير قوي بتبقى تعبانة من الموضوع ده وغضبانة من ربنا ومش عايزة تتشفي وعايزة تفضل في وجعها وألمها وخصامها مع ربنا، ويفضل إبليس يزرع الكذب والغش ويشوه صورة ربنا ويزرع الخصام والكراهية لربنا أكتر وأكتر في الناس الموجوعة دي. القلوب دي بتبقى تعبانة، مش فاهمة ولا مستحملة حد يفهمها في وقت الانهيار، وفي أوقات كتيرة بنبقى محتاجين نسيب الناس دي ونديها وقتها في الانهيار والزعل. في وقت الاستسلام ده الإنسان بيكون ضعيف جدا، لأنه مش عارف حاجة ومش فاهم أبعاد أو حكمة ربنا في الوقت ده بتبقى عاملة إزاي. لكن اللي بنثق فيه إن ربنا هو مدبر الحياة والموجود، واللي عايز أقوله بوضوح إن الناس التعبانة اللي تعبانة جدا من تجربة الفقد وعايزة تعيش مرتاحة وقلبها مرتاح، والناس كمان اللي مخاصمة ربنا عايزين يرتاحوا من العذاب بتاعهم ده في الدنيا، إنه أنا إزاي أخاصم ربنا؟ إنه أنا إزاي ماخدش وقتي في الحزن بتاعي؟ طبيعي ناخد وقتنا في الحزن. في الوقت ده الإنسان بيحزن وبيزعل وبيلوم ربنا، وبيبقى عايش في وقت ممكن يكون مخاصم كمان فيه ربنا، ومش قابل يتكلم مع حد أو مش قابل يتكلم أو يسمع أي حاجة عن ربنا في الوقت ده، وبيكون عنده كمان اتهامات لربنا، وبيكون عنده شكوى، وبيكون عنده تذمر كبير قوي، لحد ما الإنسان بيعدي بالتجربة دي وبيتعب وبيسلم تسليم حقيقي. ولما بيسلم بتواضع حقيقي قدام ربنا، ساعتها السلاسل دي ممكن تتفك، قيود الحزن تتفك، كلامي هقبل، أبتدي أسمع كلام عن ربنا وأفهم حكمته. ولكل حد فقد شخص غالي عليه وزعلان من ربنا، أرجوك حاول تدور على الراحة في ربنا. إعلانك للاستسلام والتواضع قدام ربنا هي دي أهم حاجة، وما تعلنش استسلامك إلا بعد ما تعيط وتصرخ وتزعل وتغضب، لأنه من حقك. أنا عارفة إن أي حد مر بتجربة فقد بيبقى صعب عليه جداً، لأنه الشخص اللي فقده في حياته هو شخص غالي عليه وهيفضل غالي. لكن الحزن لما بنحس بيه بيكون خلاص الحزن بنستسلم ليه، وبنبقى مش قادرين نشوف ربنا في المشهد. لو حسيت ان انت عايز تستسلم، ارجوك اشجعك ان انت بسرعة تستسلم وتعملها فورا بدون تردد. استسلم لربنا واطرد كل افكار ابليس الكذابة اللي بتخلينا متأيدين في سلاسل، ونحط حياتنا كمان وابديتنا قدام عينينا بوعود ربنا اللي بتعزينا. أحب أشجعكم بالآية اللي بتقول: لأننا نعلم أنه إن نقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. وآية تاني بتقول: فلنثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب.

هقول لكم الحقيقة من وجهة نظرنا، وبتهيألي إنكم هتفهموني. إحنا بنتكلم كل يوم عن مشاكل كتير، لكن المشكلة الأساسية غالباً هي غياب الهدف والمعنى.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أهلا بيكو في رحلتنا الجميلة الهوية أنا مين؟ وأتمنى تكون الحلقات السريعة اللي فاتت ادتنا إدراك أكتر لهويتنا. النهاردة عايز أقف عند حاجة مهمة جدا جدا جدا في هويتنا، ونحن نحتاج أن نعيش كتلاميذ. أنت تلميذ المسيح، وده اللي مكتوب في إنجيل متى. ليس التلميذ أفضل من المعلم ولا العبد أفضل من سيده، يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه. على فكرة كلمة تلميذ استخدمت في الكنيسة الأولى، وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتقاصر جدا في أورشليم. يعني ايه تلميذ؟ وليه عدد التلاميذ مش المسيحيين؟ في فرق كبير قوي قوي قوي ما بين المسيحي الذي يذهب الى الكنيسه والذي يعيش كتلميذ تابع للمسيح. التلميذ قريب قوي قوي قوي من معلمه. المسيحي اللي بيحب يسوع اهو علاقه جميله بس عن بعد. التلميذ عنده مبادئ، انه ملتزم، انه مواظب، انه ينتمي لجسد المسيح، انه عايز يتعلم. لكن المسيحي بيروح الكنيسة مرة مرتين، حتى لو بيروح كل أسبوع، لأنه عايز بس يعني إيه يرضي احتياجاته الدينية الروحية. التلميذ عايز يدفع الثمن، لأنه في ثمن في هذه الحياة عشان أكون مثل المعلم. لكن المسيحي العادي مش عايز يدفع الثمن، عايز ياخد البركة. التلميذ عنده استعداد إنه يعيش للدعوة الإلهية، لكن الإنسان العادي المسيحي العادي بيعيش لأحلامه الشخصية. التلميذ شخص جعان للتعليم، شخص عنده قلب وديع عايز يتعلم، لكن المسيحي العادي عايز يروح يعمل القليل. في فرق كبير جدا ما بين التلميذ والمسيحي العادي. الله يدعوك أن تكون تلميذ، تتعلم، تكون قاعد تحت رجليه، بتستقبل التعليم بقلب وديع، عايز يعيش اللي بيتعلمه، عايز يحمل الصليب كل يوم، عايز يعيش بمبادئ الملكوت، عايز يعيش زي التلميذ، بيروح المدرسة كل يوم، بيعمل الواجب كل يوم، ملتزم، مواظب، عنده مبادئ في حياته، مش مجرد مسيحي يذهب إلى الكنيسة. الله يدعوك النهاردة أن تعيش هويتك كتلميذ ليه هو، جعان لتعليمه، جعان انك تعيش وراه، جعان وعايز تبقى قريب جدا منه، مش بس بتتفرج عليه من عن بعد زي الشعب اللي كان بيتفرج على معجزاته. لا، انت قريب من المعلم فتكون شبه المعلم وزي المعلم وعندك تعليم المعلم وبتعرف تعيش وتطبق اللي انت تعلمته كتلميذ.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع مزمور 65. مزمور 65 بيصنف على إنه مزمور شكر جماعي، فهو مزمور تسبيح مليان بمشاعر الرجاء والثقة والحماسة كرد فعل عن صلاح الله. وهنا داود بيكتب المزمور بدون أي ذكر للأعداء أو انتقام أو استغاثة من مشكلة كان بيواجهها. فبيقول الدارسين إن المزمور اتكتب بمناسبة احتفال في الهيكل أو ربما عيد الفطير أو عيد المظال. ويبتدي داود المزمور بإعلان واضح في عدد واحد لما بيقول لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون. في سفر المزامير لما تيجي كلمة صهيون دايما بتكون مرادفة لكلمة أورشليم. ولك يوفى النذر، والنذر في العهد القديم كان عهد بيقطعه الشخص على نفسه بأنه يقدم عبادة لله مقابل أمنية أو طلب يرغب الشخص في أنه يحققها للرب. وبعدها داود يبتدي يعدد الأسباب ليه ينبغي أن نسبح الرب، ويبتدي يذكر مجموعة من الأسباب. أول سبب لأن الرب سامع الصلاة، فيقول في عدد 2 يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. فالله يا حبايب لا يكف عن سماع الصلاة، مش بس كده لكنه يسمع ويستجيب لما هو لخير طالبيه. السبب الثاني لأنه يغفر الخطية، وهنا داود بيذكر خطاياه وخطايا الشعب لما بيقول في عدد 3 آثام قد قويت علي، يعني تعاظمت وزادت وكثرت. معاصينا أنت تكفر عنها، يعني يا رب معاصينا وخطايانا أنت بتغطيها تمحوها أو تزيلها. فالكلمة الأصلية تعني ستر الخطية وستر لعواقب الخطية. فيبدو أن كان في خطية جماعية عظيمة كانت مصدر قلق في الوقت ده، وكان داود ممتن لمغفرة الرب ليها. لكن كمان يكمل داود يقول في سبب ثالث ليه أنا لازم أسبح الرب. السبب ده هو لأن الرب اقترب إلينا، هو اللي أخذ المبادرة مش إحنا اللي جرينا عليه. في عدد 4 بيقول طوبى للذي تختاره وتقربه ليسكن في ديارك. فنتيجة لغفران خطايانا أصبح لنا القدرة على الاقتراب من الله. لكن كمان السبب الرابع لأن الرب بيستجيب ويتدخل في وسط ظروفنا. ففي عدد 5 بيقول بمخاوف في العدل تستجيبنا يا إله خلاصنا. مخاوف هي إشارة إلى أعمال الله المخوفة الرهيبة، يعني بسبب كونك عادل يا رب أنت بتستجيب وبتتدخل وبتنقذنا من خلال أعمالك المعجزية اللي أنت بتعملها معانا. لكن كمان في سبب تاني ليه إحنا بنسبح الرب. السبب ده لأنه هو متكلنا. فبيقول داود يا متكل جميع أقاصي الأرض والبحر البعيدة. ففي وقت كتابة المزمور كان لكل إله في الوقت ده نطاق سيطرة جغرافي، لكن هنا داود بيقول على خلاف الآلهة الوثنية اللي كانت الشعوب اللي حوالين شعب الله بتعبد الآلهة دي، فإن وجود الرب الإله اللي احنا بنعبده لا يقتصر على مكان واحد، لكن كل البشر متاح أن يتكلوا عليه. سبب تاني داود بيقول إن احنا لازم نسبح الرب هو لأنه كلي القدرة والقوة. ويرسم داود صورة عن قدرة الرب في إنه إزاي بيثبت الجبال بقوته وبيتمنطق بالقدرة ويهدئ البحار ويتحكم في مطالع الصباح والمساء. والسبب السابع والأخير اللي بيقول عليه داود إنه إحنا لازم نسبح الرب ده لأنه متكفل بتسديد الاحتياجات المادية. فمن عدد 9 ل 13 بيرسم داود صورة بتوضح قد إيه الخير والغنى اللي الله أنعم بيه عليهم من خلال محصول الأرض. فبيقول في عدد 9 تعهدت الأرض وجعلتها تفيض تغنيها جدا، سواقي الله ملآنة ماء تهيئ طعامهم لأنك هكذا تعدها. فأنت يا رب مصدر الخير، أروي أتلامها مهد أخاديدها، بالغيوث تحللها يعني بالمطر تجعلها لينة، تبارك غلتها. ويكمل عدد 11 كللت السنة بجودك. فلو السنة عبارة عن إنسان فهيكون لابس تاج ملكي، والتاج ده هو كرمك وإحسانك يا رب. وأثارك تقطر دسما، يعني سبلك مليانة بالخير كما لو كان في عربية في مزرعة بتوقع من كتر ما هي مليانة الخير طول الطريق. ويكمل عدد 12
تقطر مراعي البرية وتتنطق الأكام بالبهجة. يعني يا رب الهضاب بتلبس توب من الفرح. اكتست المروج غنما والأودية تتعطف برا، يعني الأودية تتغطى بكساء من الغلال، تهتف وأيضا تغني. يا رب بنعظمك ونسبح اسمك ونعظم شخصك من كل القلب. يا رب بنعظم اسمك لأنك سامع الصلاة وبابك مفتوح لكل البشر. يا رب ممتنين على غفرانك وإنك حررتنا من سلطان الخطية من خلال عملك على عود الصليب، ولأنك دفعت تمن خطايانا وأنقذتنا من الخطية وعواقب الخطية. بنعظمك لأنك أنت اللي أخدت المبادرة واقتربت مننا. شكرا ليك لأنك بتستجيب لصلواتنا، فإحنا رب مش بنضارب الهوى، فأنت متكل جميع أقاصي الأرض، فأنت كلي القدرة والقوة. يا رب ضاع في قلوبنا اليقين بأنك متعهد بتسديد كل احتياجاتنا. في اسم يسوع، آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة، وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

قيمة من 2000 سنة في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهنا كان بيتكلم عن نهر الروح القدس. الروح القدس هو السندة والمعونة اللي هتروح بيها، وإن ما روحتش بيها مش هتعرف تعيش للرب. الروح القدس هو اللي يساعدك أن تريد وأن تعمل. صعب قوي إنك تعيش من غير معونة الروح القدس. هذا ليس استحضار للأرواح، ده سكنة الله نفسه جواك. قدس قلوبنا واحتياجاتنا أيضا ترنيمنا، ونعلن أنك أنت مليكنا. أمين؟ أمين.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: الوقت اللي ساعات الله بيسمح فيه ان احنا ندخل في موضوع حزن وألم، هو ده الوقت اللي اختبره إشعيا في إشعيا 6 لما بيقول في سنة وفاة عزية الملك. في سنة كان إشعيا باني كل أماله على عزية، لكن عزية مات. وساعات بتحس ان السند اللي مسنود عليه راح، تحس ان الشخص اللي انت كنت بتحلم تبني معاه حاجات كتيرة راح، لكن إشعيا يقول رأيت السيد الرب. لو انت فقدت حتى عزيز عليك ما تخليش الدموع تحوش عنك انك تشوف الله. بيقول في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد. دخل إشعيا الهيكل مليون مرة، لكن في المرة اللي دخل فيها حزين مكسور هي المرة اللي فتح عينه وشاف الرب جالس. عايز أقولك النهاردة لو عينك مليانة دموع، لو قلبك مكسور، ده الوقت اللي تخش فيه محضر ربنا، ومش هتشوف ربنا بالطريقة العادية، مع أنك دخلت الكنيسة ودخلت الخلوة بتاعتك 100 مرة، بس في المرة دي رأى السيد جالس. ولما تشوف السيد جالس هتسمع أحلى ترنيمة، قدوس قدوس قدوس رب الجنود. إشعيا ما سمعش الترنيمة دي مع أنه نبي عظيم، غير في المرة اللي كان حزين ومكسور على وفاة حد راح منه. إشعيا ما اكتشفش أنه خاطي ومحتاج خلاص غير لما شاف نفسه قدام السيد الجالس. يقول قلت ويل لي أني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين. إشعيا النبي العظيم ده كان طول عمره فاكر نفسه أعظم نبي، بس لما دخل محضر الله في وفاة عزية الملك قال أنا نجس. بس بنعمة ربنا يطير ملاك من على المذبح ويمس شفتيه، وربنا يقول بقى الإرسالية اللي على حياة إشعيا وهي الإرسالية اللي على حياتك، من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ قال له رب أنا جاهز، أنا ريدي، أنا مستعد، أنا مستعد. أنا عايزك النهاردة تقول يا رب أنا مستعد. ما بقاش فيه وقت نضيعه. لو بتتفرج على ماتشات الكورة لما بيجي حد يرفع كورنر تلاقي الفريق بتاعه كله موجود قدام الجون وكل واحد بيشاور له بيقول له أنا متاح، I'm available. أنا عايزك تتعلم تصحى كل يوم الصبح وانت بتصلي قول له رب I'm available، أنا متاح ليك يا رب، أنا متاح ليك، استخدمني. واوعى تنسى إنه ما بقاش في وقت نضيعه.

0: يا رب اجعل حياتي شهادة لأمانتك، وخليني أعيش كل يوم هدفي أبقى شبهك ومجد اسمك. باسم يسوع، أمين.
1: على راديو الحياة الأفضل.

أشكرك يا رب لأنك ممجد، لأنك مرتفع، لأنك أنت الإله العالي. ورغم عظمتك يا رب أنت فارق معاك أن أنت تاخدنا قرب قلبك، فارق معاك يا رب أن احنا نكون قريبين ليك، فارق معاك أنك تغرقنا بحبك، فارق معاك أن احنا نكون في مشيئتك، أن احنا نتغير، نتغير لتلك الصورة عينها من مجد المجد. يا رب جايين بنمسك فيك يا رب، جايين بنمسك فيك يا رب، ونقولك عايزين نتغير للصورة دي يا رب، لصورة المسيح. أشكرك لأنك أحببتنا، لأنك علتنا ورفعت مقامنا. جايين بنمسك يا رب في مقامنا فيك يا رب، نتغير لصورتك، نكون على شبهك.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

0: أنا
1: هاي، أنا عندي اعتراف. الاعتراف عن مادة الفيزياء فيزيكس وعن مدرس مادة الفيزياء.
0: تكرهيه ولا بتحبيه؟
1: مستر مجدي ده بحبه جدا. أولى ثانوي مدرس جميل قوي قوي، أول ما يخش الفصل تحس إن الشمس دخلت معاه. بس كان بيعمل حاجة تانية خلتنا نحب الحصة بتاعته. هو كان شاطر بيشرح كويس قوي قوي، بس كمان كان بيعمل حاجة مختلفة، كان بينادينا بأسامينا. فهو بيشرح ما تحسش إن هو بيتكلم بس في المادة، بس كان بيدخل أسامينا جوه الكلام. فمثلا كان يشرح لنا فالسرعة يعني فين، هي عبارة عن إن نحسب يا مروة، مش يفضل ينادي في أسامينا وإحنا قاعدين عاملين زي النعام كده اللي هو مستني يتنادى الاسم بتاعي، أنا مستني الاسم بتاعي يتنادى. المهم دخلت تانية ثانوي، وهنا الاعتراف الحقيقي، أنا اكتشفت إني ما بحبش مادة الفيزياء. طب أنا ما بحبش مادة الفيزياء.
0: مستر مجدي مش بتحب الفيزياء؟
1: أنا بحب حصة مستر مجدي، أنا بحب اللي هو كان بيعمله علشان هو كان بينادينا بأسامينا. أنا كنت بحب فكرة إن أنا كنت شخصية معروفة بالنسبة له، معروفة بالاسم. إحنا ما كناش مجرد مجموعة طلبة بيشرح لهم المادة بتاعته، إحنا ناس كان عارفنا بإسمنا وكان عارفنا بشخصنا. ده بيقول حاجة كبيرة عننا إحنا كبشر، إحنا ناس عايزة تتعرف. أنت عايز تتعرف بالاسم، أنا عايزة أتعرف بالاسم، أنا عايزة أتعرف بشخصي باسمي زي ما أنا، مش رقم. ربنا قالها زمان لشعبه، ودي الآية اللي فارقة معايا، بيقول كده، بيقول عرفتك باسمك، كان أنا عارفك باسمك بس ما سبقاش لغاية هنا. قال بقى جملة هي دي بالنسبة لي الفاصلة، أنت لي، أنا وإنت نخص ربنا. والغلاوة دي هي اللي مدية لحياتنا المعنى، مدية لحياتي الهدف، مدية ليومي الهدف، الإحساس إن أنا ليا كيان وليا مكانة بالنسبة لربنا. أنا وإنت معروفين عند ربنا، عند خالق كل أطراف الأرض، ضابط الكل. أنا معروفة باسمي، بشخصي، بكياني، بكل تفاصيلي. أنا ليه وأنا تابعه وأنا مسؤولة منه.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 130، ترنيمة المصاعد.
1: من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي. إن كنت تراقب الأثام يا رب يا سيد، فمن يقف؟ لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي، وبكلامه رجوت. نفسي تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح، ليرجو إسرائيل الرب، لأن عند الرب الرحمة وعنده فدا كثير، وهو يفدي إسرائيل من كل أثامه.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: القلق إحساس بيجي لينا كلنا وطبيعي إننا نمر بيه، وبيجي لما بنفكر زيادة عن اللزوم في بكرة أو نخاف من المجهول. القلق مش ضعف، لكن علامة على وجود هم جوانا، بس ربنا عارف ضعفنا ومش بينكر مشاعرنا، لكن دعوته لينا إن إحنا نسيب القلق عنده والحمل اللي أكبر مننا. في شخصين كانوا قلقانين جدا، أول واحد هو داود. داود كان قلقان من شاول لسنين طويلة، وكمان شاول كان قلقان من داود وخايف على الملك بتاعه، فشاول كان عايز يقتله، وفضل داود هربان. ومع ان داود غلب جولياط، لكنه كان عايش هربان وخايف، ومع انه كمان انتصر على جولياط، ده ما منعوش ان هو يخاف او ان هو يقلق، عاش هربان ومطارد. قال الكتاب: فقام داود وهرب في ذلك اليوم من امام شاول، نام في البرية، اختبأ في المغارات، ما كانش عنده بيت يعيش فيه، كان عنده إرهاق نفسي شديد لدرجة أنه قال: إني سأهلك يوما ما بيد شاول. بس خلينا أقول لكم أن القلق ما منعش خطة الله لداود. القلق شكل في شخصية داود، علمه يتوكل على ربنا ويتكل عليه جدا ويستنى توقيتاته، ودربه كمان أنه يسمع صوت ربنا. كان كل ما يقلق يكتب مزامير، والله استغل الوقت ده لتشكيل داود والضبط نفسه لحد ما قال: أما أنا على رحمتك توكلت. فلو قلقك شبه قلق داود في ربنا، بيشكل فيك وبيعلمك وبيقوي إيمانك. وأحب أسيب الآية اللي بتقول: إلقوا كل همكم لأنه هو يعتني بكم. قال كل همنا. القلق مش عيب، لكن الاستمرار من غير ما نسلم لربنا هو ده التعب الحقيقي. هو وعدنا: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب.

دموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة، وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ اعرف عدوك. انت محتاج تعرف مين عدوك. احنا كمؤمنين عندنا اثنين اعداء، عدو داخلي وعدو خارجي. العدو الداخلي هو الأنا، هو الذات، هو الإنسان العتيق. وزي ما بولس قال فأحيا لا أنا، أصلب الذات، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. أنا عايز أسلط الضوء على العدو الخارجي، على إبليس. لما تعرف مين عدوك وتعرف موقفه ووضعه حاليا، عارف إيه وضعه حاليا؟ الكتاب يقول إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا في كولوس 2. هو ملوش سلطان، العدو تحت الأقدام. إحنا محتاجين نعرف العدو ده. اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. أيوة إبليس عايز يبتلعك، لكن هو مش أسد، هو ملوش قوة وملوش سلطان طول ما أنت عارف الحق. إبليس تحت الأقدام، خوفك من إبليس بيديه سلطان في حياتك. يا إبليس بيخوفك يا بيخاف منك. إبليس يا بيخوفك يا بيخاف منك. بيخاف منك طول ما انت عارف الحق، طول ما انت ماسك سيف الروح، طول ما انت واقف بتعلن الحق في حياتك. وده اللي موجود بوضوح ويوحنا الأولى 2، يقول الكتاب كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. تقدر تغلب الشرير طول ما كلمة الله ثابتة فيك. زي ما الرب يسوع وقف قصاد إبليس اللي حاول يجربه يقول له مكتوب، كلمة الله طول ما هي ثابتة فيك وانت مدرك انه إبليس مجرد وملوش أي سلطان على حياتك، هو كأسد، هو مش أسد، هيخاف منك مش هيخوفك.

يا رب بشكرك لأنك قبلتنا في ابنك الوحيد يسوع. بشكرك لأن في الصليب فتحت لينا باب وطوق نجاة يا رب جديد. بشكرك لأن ليس بأحد غيره الخلاص إلا بيسوع وحده. بشكرك لأن هو الذبيحة الكاملة، تحمل كل شيء من أجلي. بشكرك لأن دم يسوع يطهرنا من كل خطية. عشان كده رب احنا عايزين نعظمك ونباركك ونديك المجد والكرامة والتسبيح اللايق بشخصك.

يا رب أشكرك لأنك ما بتهملنيش ولا بتسيبني. سامحني لما أنسى أمانتك وأسمح للخوف يدخل جوه قلبي وأنسى إنك أنت اللي شايلني من زمان ولسه ماسك حياتي لحد النهاردة. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: أسيس هشام، أنا كميليسا كواحدة مؤمنة اختبرت روح الخوف كتير قوي في حياتي، وكنت بصدق كتير قوي ان انا ماشيه في ايمان، بس الخوف كان بيسيطر عليا كتير قوي لدرجه انه كنت بتشل، لدرجه ان انا مش عارفه اخد قرار. فكل ما اكون عايزه اخد قرار بكون خايفه يا ترى واخده قرار غلط. كنت دايما حاسه ان انا الخوف مسيطر عليا. كايه حل للخوف حتى لو احنا عندنا ايمان؟ ازاي ممكن نتخطى الخوف ده في حياتنا؟
2: بمنتهى الامانه، الخوف علاجه الوحيد ان انا اعرف انا مين وبتعامل مع مين. يعني احنا دايما بنخاف من المجهول، وبنخاف من الظروف، وبنخاف من حاجات كتير قوي، وابليس بينجح انه يستخدم الخوف عشان يشيل حياتنا. فاحنا لازم نعرف ان طول ما احنا على الارض احنا في حرب روحيه، وحربنا مع ليست مع دم ولحمه بل مع اجناد الشر. وابليس عايزك تفضلي طول عمرك مرعوبه فتقعي في الغلط، فتغلطي فتبعدي عن ربنا، فتترعبي اكتر فتخافي اكتر.
1: بس ساعات بخاف وما بقعش، انا ببقى مشلوله في الخوف بس انا مش بقع في خطيه.
2: انا مش بتكلم على الوقوع في الخطيه، انا بتكلم على الوقوع في البعد عن الله.
1: بس ساعات ببقى قريبه جدا من ربنا وبخاف برضه. هي دي الحاجه اللي جيلنا بيتحارب فيها، ان في كتير قوي من المؤمنين عندهم علاقه حيه مع ربنا مستمره يوميه، بس الخوف بيشكل قراراتهم وحياتهم في حتت كتير قوي.
2: طيب خلينا ناخد مثل إيليا على الجبل الكرمل، والله اداله نصرة غير عادية لدرجة ان الذبيحة نزلت، نار نزلت من السماء والذبيحة كانت رائعة، يعني كان في قمة الانتصار. تاني يوم لقيناه هربان، وربنا روح الرب يقول له مالك هنا يا إيليا؟ يقول له انا خايف من إيزابل. وتبقى مستعجبة ازاي بعد النصرة دي. الشعور بتاع الخوف اللي بيجي كنوع من انواع الاتاك الروحي اللي إبليس بيرمي علينا، أنا بسميه روح إيزابل. روح إيزابل اللي بتكلم عنها حتى في سفر الرؤيا، إنه في روح خوف بيترمي على الإنسان وبيترمي عليكي، لأنه
1: روح إيزابل روح السيطرة،
2: ومنها روح الخوف، لأنه قال له أنت هنا ليه؟ قال له أنا خايف من إيزابل. فهي قدرت تبث جواه روح خوف، والخوف زي ما بتقولي حضرتك بيوصلك لشلل، بيوصلك إنك مش قادرة. فالنهاية إيه؟ إنك مش قادرة تستمتعي وتعيشي الحياة اللي ربنا عايزك تعيشيها، وتفرحي الفرح اللي ربنا عايزك تفرحيه، والسلام اللي ربنا عايزك تختبريه. فأنت في صراع مش مع الظروف، أنت مع أجناد الشر اللي بتحاول تنزع فرحك وتنزع سلامك عن طريق الخوف.
1: فأرواح الشر هي اللي مربوطة بالخوف بس؟
2: مش بس كده، أنت ساعات ممكن إبليس يرمي في دماغك فكرة تخليكي ما تناميش طول الليل وقلقانة من اللي هيحصل. يعني أنا دايماً كنت بقول إبليس ما عندوش سلطان يوقع شعرة من راسك، لكن إبليس ممكن ما ينامكيش الليل كله شعرك يقع. يعني يرمي في دماغك فكرة تخليكي قلقانة وخايفة ومرعوبة. طيب إحنا إيه اللي بيخوفنا؟ بصي، إيه أخطر 3 أعداء بيهاجموا الإنسان؟ الجوع، المرض، الموت. يعني لو تحاولي تلخصي كل الحاجات اللي ممكن تخوفك، أنا خايفة جوع، خايفة أمرض والمرض ما يكونش ليه علاج، أو خايفة من الموت. لما بعرف مكانتي في المسيح، ولما بعرف أنا مين كبنت ربنا، بعرف إنه ربنا اللي أنا ماشية معاه، وربنا اللي أنا مسلمة له حياتي، وربنا اللي أنا واثقة فيه، يقدر يشبع الجموع، يقدر يشفي المرض، يقدر يقيم الموت.
1: أكيد أكيد الناس بتحارب 3 حاجات دي، بس مش أول حاجة بنقع فيها، مش أول حاجة بنخاف منها. يعني أنا كواحدة مؤمنة في الثلاثينات مش خايفة إن أنا أجوع، أو مش ده أكتر حاجة بتخوفني في حياتي، لا، بخاف أخد قرار غلط. شباب كتير قوي بتكلم معاها خايفة من الارتباط، خايفة إن هم ياخدوا قرارات غلط. ما إحنا الاختيارات قدامنا كتير جدا، فبنخاف إن إحنا طب أختار ألف ولا به، طب أختار ده ولا ده. فدايما بيبقى فيه خوف إن أنا أخد قرارات غلط، خوف إنه الناس اللي أحبها تبعد عني، خوف الريجكشن، خوف إن أنا ما أتحبش. جيلنا متحارب بطرق خوف مختلفة قوي عن الأجيال اللي عدت. ليه؟ عشان سوشيال ميديا فتح لنا مجال إن احنا نخاف من حاجات أكتر.
2: طيب بس العدو واحد،
1: صح؟
2: العدو واحد، اللي بيرمي بذرة الخوف واحد، بس بيرميها بأشكال مختلفة. يعني هل تفتكر أنا في سني ما عنديش مخاوف؟ بالعكس،
1: طبعا
2: في مخاوف، بس مخاوف زي ما تعزيز سميه، مخاوف جيلنا غير مخاوف جيلكو، لكن تعددت الأسباب. وإحنا كلنا بنواجه عدو واحد، كل هدفه الأساسي إنك ما تعيشيش في سلام ولا فرح. طيب أنا النهاردة كابن ربنا ومتأكد إن أنا ابن ربنا، يا إما بفتح الباب وبسمح لإبليس إنه يخش بالمخاوف دي. بص هي زي طعم وببلع الطعم، يا إما بقدر من الأول أنتهي روح الخوف عشان أقدر أعيش. طب افرضي غلطتي، اغلطي، ما كلنا بنغلط وكلنا هنغلط. يعني الخوف من الغلط ساعات كتيرة بيعطلنا عن بركات ربنا عايزنا نعيشها، لأن أنا خايف. لا العكس أبدا، لازم تتحركي لقدام، لأنه الله مش إله ثبات، الله إله حركة، والله بيتعامل مع الحركة ما بيتعاملش مع الثبات. يعني لما يجي يقول في مرة كفاكم قعود في هذا الجبل قوموا ننطلق، لازم يكون في انطلاقة في حياتك، لازم الحياة تمشي. بس جزء من اللي ينجح حياتك هو إدراكك للخطة اللي ربنا عايزها منك، وطول ما أنا ماشي في الخطة أنا مش خايف، أنا مش شايف نهاية الخطة. يعني أنا كتير بسأل، لو كان المسيح قال للتلاميذ امكثوا في أورشليم عشان هتنزل على رأس كل واحد منكم عمود نار، كان كم واحد قعد؟ ولا واحد، صح؟
1: صح.
2: قال لهم امكثوا في أورشليم حتى تلبسون قوة من الأعلى. فأنا قاعد منتظر إيه؟ منتظر قوة، منتظر عمل، بس القوة جت بإيه؟ بألسنة نار. فالله بيعلن، الله مش يعني بيعلن خطته ستيب باي ستيب، بس أنا كمؤمن أنا عارف نهاية المشوار، أنا عارف نهاية الرحلة، فأنا عايش مطمن، مش لأن أنا سوبر ومش لأن أنا لازم أبقى حاجة، أنا عايش مطمن لأن اللي دعاني، اللي أنا حطيت إيدي في إيده، هو ضامن الرحلة لغاية ما أوصل معاه. فصراع الخوف ينتهي في المخدع بأن أنا بصدق إن اللي جوايا أعظم من اللي بره.
1: فيقدر ربنا يخلي حتى لو إحنا أخدنا قرار غلط، يخلي القرار الغلط اللي إحنا أخدناه يقلبوا لخيرنا عشان يمشي في مشيئة ربنا لحياتنا،
2: أو عشان يقويكي أكتر، أو عشان يرفعك أكتر، أو عشان يشدد عظمك أكتر. فاكرة وإحنا صغيرين لما كان مثلا باباك يحطك على الترابيزة وتنطي ويمسكك، إشمعنى كنت بتثقي في باباكي ولو جيت أنا وأنا ضيف أعملها تخافي تعمليها؟ لأنك واثقة إن أبوكي ممكن حتى يقع على الأرض بس أنت مش هتقعي على الأرض. لكن الغريب ما لحقكيش. وده الثقة، إن أنا مصدق. وتعبير الإيمان إيه؟ الإيمان هو الثقة بأمور لا ترى، أنا مصدق اللي مش شايفاه عينيا. وهو ده اللي إحنا لازم نكون بنجاهد عشان نعيشه. ولما بقول يا رب زد إيماني، أنا عايز أكون مصدق. يعني أنا أقولك حاجة عن خبرتي الشخصية، مع أني طبعا يعني فرق العمر كبير، بس أنا من ساعة ما عرفت حقيقة إن الله أبويا، أنا بقيت لما بطلب حاجة ما بطلبهاش، أنا بشكره إنه عملها، وبنعيش على انه انا عارف انها اتعملت، بس هتيجي امتى انا منتظره، لكن انا عارف انها اتعملت. فانا ما بقعدش اقول يا رب اشفيني ولا رب اديني، انا بقول يا رب اشكرك ان ايدك اتمجدت، انك اتدخلت. فالصراع ضد الخوف هو صراع داخلي، يعني مش موجود بره، انت بره عايشه عادي، بتخرجي وبتدخلي، لكن المعركه لازم تحسم في الداخل، بان انا اصدق ان انا ابنه، فانا برمي كل مخاوفي عليه. والله ما بيزعلش ان انا اجيله بالليل وانا قاعد قدامه واقول يا رب انا خايف، انا خايف، انا مش عارف اعمل ايه، مش هيبص لي على اني ضعيف الايمان وايه اللي انا بعمله ده. ادراكي لان الله هو ابويا بيخليني اخش، زي ما انت بتخشي كده وتتربي على كتف باباكي وما بتقوليش حاجه ويحس بيكي. الله شاعر بيا، والله شاعر بالترايل اللي انا ماشي بيه، وده اللي الجيل كلنا مش بس الجيل بتاعك لازم يبقى مدرك فيه، انه الله شاعر بكل اللي انا بكتاس فيه، وعارف كل الحرب وكل ابليس ازاي عمال يرمي عليا روح ايزابل وروح الخوف وروح عدم التصديق وروح الشك. انا لما بحسم المعركه داخليا ما بحسمهاش خارجيا، انا بحسم المعركه مع نفسي، انا مصدق انه هو ابويا، انا مصدق ان انا مهما طلبت من السماء هيستجيب، انا مصدق انه هيعمل معايا معجزات ويعمل معايا عجائب. انا لو حسمت ده جوايا بقدر اواجه العالم كله وانا مش خايف، لان انا عارف انا ابن مين، وعارف انا هو بيعمل ايه في حياتي. وحتى لو كنت الدنيا كلها مخاوف، لا يخاف قلبي لانك انت معي.
1: شكرا قوي لحضرتك انك جاوبت على السؤال ده. اللي انا ممكن اخده ان انا فعلا اكون عارفه انا مين في ربنا، اكون متاكده في هويتي في المسيح، وان انا اتحرك لقدام رغم الخوف، اتحرك لقدام بثقه انه ربنا ابويا وهيسندني وهيتمم مشيئته في حياتي. امين.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

مساء الخير، اهلا بكم في مره جديده تسبيح على الهواء. النهارده انا اكون معاكم محب، وفي معايا في الاوضه ميرات وفادي وماثيو على البيانو. كنت لسه بشارك الشباب من شويه ان حاجه جميله قوي ان احنا بقى عندنا تكنولوجي، ان احنا قادرين نسبح مع بعض ونتقابل في نفس المكان. مش لازم نكون حتى فيزيكلي موجودين مع بعض، لكن ان احنا نتقابل ونصلي ونسبح مع بعض حتى لو احنا مش موجودين في نفس المكان. فنفسي تاخد وقت كده، لو انت بتسوق او انت في الشغل او انت في البيت، حتى لو بتعمل اي حاجة تاني، انك تكون بتشترك معنا في الوقت ده. لو انت تسمعنا من مصر او اي حتة برا مصر، تعالى خد الوقت ده انك تسبح معنا وترفع اسم يسوع. يا رب جايين نسبحك، جايين نرفعك في وسطنا، جايين يا رب نديلك كل حاجة عندنا. نشكرك يا رب لأنك اديتنا يا رب الفرصة ان احنا ندخل القدس الأقداس يا رب بالنعمة، قادرين يا رب نشوفك ونحس بيك يا رب. دي حاجة غالية قوي. جايين يا رب نرفع اسمك النهاردة، ادي لك يا رب التسبيح اللي انت تستحقه، نعبدك يا رب بالروح والحق.

رب، بنحبك قوي يا رب، بنعظمك وبنعليك يا رب، بنشكرك على العمل اللي انت بتصنعه في حياتنا، بنشكرك على الصليب وعلى دمك اللي غطانا والنعمة. بشكرك يا رب على كل حد بيسمعنا دلوقتي، على حياته وعلى شخصيته وعلى الحاجات اللي بيمر بيها اللي بتشكل شخصيته. بشكرك علشان انت مش سايب حد وبتكمل معانا السكة كلها. احنا بنسبحك يا رب، بنعليك وبنشكرك.

مستحق يا يسوع، مستحق يا رب كل عبادة، مستحق كل سجود يا رب. انت الوحيد يا رب اللي تستاهل يا رب عبادتنا، تستاهل يا رب كلامنا، تستاهل يا رب ترنيمنا. تعال يا رب اغمرنا بروحك، تعال قدسنا. اسكن جوانا، املانا بروحك.